0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى درس ديني يلقيه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، أحثكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأستفتح بالذي هو خير، وإن خير الكلام كلام الله، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو كلامنا اليوم ليس عن شرح هذه الآية الكريمة التي لطالما سمعتم شرحها منا، وهذا من عظيم نعم الله علينا وعليكم، فإن اعتناءنا بعلم التوحيد هو اقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببت أن أذكر بها، وهي أشرح آية في القرآن الكريم في تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه. بدأت بها حتى أحدثكم بعد ذلك عن أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة، وهو رؤيتهم لله تعالى. فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة. ودليلنا على ذلك من قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر. واسمعوا معي إخوة الإيمان إلى بعض أقوال العلماء الصالحين في بيان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان، وفي بيان أن اعتقاد المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة بلا كيف ولا جهة ولا مكان. فقد قال الإمام أبو حنيفة المولود سنة 80 للهجرة، وهو من أساطين السلف الصالح رضي الله عنه، في كتابه الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. انتهى كلام أبي حنيفة. وقال أيضا في كتابه الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق. انتهى كلامه. وهذا دليل على أن السلف الصالح نفوا عن الله تعالى الجهة. السلف الصالح إخوة الإيمان هم أهل القرون الثلاثة الأولى، الذين ورد مدحهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي رضي الله عنه، وهو إمام أهل السنة والجماعة، توفي في سنة 333 للهجرة، يقول في كتابه التوحيد: إن رؤية الله في الآخرة واجبة سمعا بلا كيف، يعني هذا ورد في القرآن وفي الحديث فنؤمن بذلك بلا كيف، إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يرى، أي الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون وهم في الجنة بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس، انتهى كلام الماتريدي. معناه نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله تعالى يرى في الآخرة، المؤمنون وهم في الجنة يرونه بلا كيف ولا جهة ولا مقابلة، يعني يرونه لا عن مقابلة ولا عن مدابرة ولا عن ميامنة ولا عن مياسرة ولا من فوق رؤوسهم ولا من تحتهم، يرونه ولا يكون بينه وبينهم مسافة، لأن الله تعالى لا تجوز عليه المسافة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في حق نفسه: ليس كمثله شيء. معناه نحن نؤمن بأن المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة ولا مكان. كذلك يقول الإمام أبو حفص نجم الدين عمر النسفي المتوفى في سنة 537 للهجرة في العقيدة النسفية، وهذا الكتاب العقيدة النسفية كتاب مشهور في بيان عقيدة المسلمين ويدرس في كثير من الجامعات الإسلامية، يقول في هذا الكتاب: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل، يعني العقل يجيز ذلك، العقل لا يمنع ذلك، والنقل ورد به ذلك، أي بالقرآن ورد وفي الحديث النبوي كذلك ورد. يقول كذلك: وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة، فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى، انتهى كلام النسفي. فإذا رؤية الله تعالى في الآخرة واقعة باتفاق أهل الحق ولا يحيل العقل ذلك، فكما صح علمهم بوجوده تعالى بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، جاز عقلا رؤيتهم له كذلك بلا كيف ولا جهة. معناه كما آمنا نحن أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، يراه المؤمنون وهم في الجنة والله تعالى بلا جهة ولا مكان ولا كيف. وقد قال أئمة أهل السنة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من أساطين السلف الصالح، فإنه قد توفي في سنة 241 للهجرة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. إخوة الإيمان، الله سبحانه وتعالى لا يتصور في الوهم، لأنه لا يتصور إلا صورة ولا يتقدر إلا مقدر، ومن لا جهة له لا يشار إليه بالجهة، ومن لا مثل له لا إيضاح له بالمثال، ومن لا أشكال له فلا أشكال فيه، ليس كمثله شيء. ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. كيف يقال له كيف؟ والكيف في حقه تعالى محال، أنى تتخيله الأوهام، يستحيل ذلك. وكيف تحده العقول؟ ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه. المشبه أعشى والمعطل أعمى، فالله سبحانه ليس حجما لطيفا كالنور والظلام، ولا حجما كثيفا كالإنسان والجمادات، ولا يوصف بصفات الحجم كالحركة والسكون والتحيز في مكان وجهة. فكما صح عقلا وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل المكان والجهة، يصح عقلا وجوده بعد خلق المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، ولا يكون ذلك نفيا لوجوده، فهو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة ولا كيف. فمن عرفه عرفه بنعت جلاله بأدلة العقول، وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته. وقد قال الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، إليه انتهى فكر من تفكر. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. إخوة الإيمان، المؤمنون يرون الله في الآخرة ولا يرونه في الدنيا، أما الكفار فمحرومون من رؤيته في الدنيا والآخرة. فإذا رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل الجنة هذا أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة، فالأنبياء والأولياء يرونه كل يوم مرتين، أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة، لأن نعيم أهل الجنة متفاوت، كل بحسب درجته وعلو مقامه عند الله، وذلك على حسب ما قدم من الأعمال في الدنيا. ولكن كل مكان في الجنة المقدار القليل منه خير من الدنيا وما فيها. فالجنة يجب الإيمان بها، الجنة هي دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون ولا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، لا يموتون أبدا. واسمعوا معي إخوة الإيمان ما جاء في وصف الجنة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد قال حبيبنا محمد في وصف الجنة: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله رب الكعبة بأن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا، الدنيا يوجد فيها ظلام، أما في الجنة لا يوجد فيها ظلام، لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها. ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة، لكن الله تعالى يعطيهم قوة أضعاف أضعاف أضعاف ما جعلها في أعينهم اليوم. قوتها اليوم نسبة ضئيلة كنسبة النقطة من البحر. الله تعالى أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة 1000 سنة كأنها كف، يرونها رؤية ليس فيها اشتباه. وفي الجنة طوبى، وطوبى إخوة الإيمان هي شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها كما روى ذلك البخاري. وفي هذا الحديث أيضا: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي، وحبرة ونضرة. في الجنة معشر المسلمين أنهار جارية لا تكلف تعبا بالتناول منها، لأنها ليست في وهاد عميقة، بل هي جارية على وجهها، على وجه أرض الجنة. وفي الجنة أيضا طيور، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه، فيخر بين يديك مشويا، ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. وفي الجنة سرر مرفوعة، كما قال ربنا في القرآن الكريم: فيها سرر مرفوعة. وقد ورد في وصفها أنها مكللة بالدر والياقوت، وألواحها من ذهب، تكون مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا جاء أهلها تواضعت لهم فيجلسون عليها ثم ترتفع بهم. وقد جعل الله تعالى هذا السرير من وسائل التنقل في الجنة، فإذا أراد الشخص رؤية أحد في الجنة فإن هذا السرير ينتقل به، يطير به في الجنة بقدرة الله حتى يصل أمام سرير ذلك الشخص، فيجلسون متقابلين ويتحدثون، ثم يعود به سريره إلى حيث كان. وهذا معنى قوله تعالى: على سرر متقابلين. اللهم بحق محمد اجمعنا بمن علمنا هذا الكلام في أعلى عليين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الجنة لأصحابه مرغبا لهم بالعمل، مذكرا إياهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله. فيا إخواني، اجتهدوا في طاعة الله، وانطلقوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتذكروا قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا الحديث النبوي الشريف الذي يصف لنا فيه رسول الله الجنة أخبر فقال: وريحانة تهتز. كل ما فيها معجب للمنظر، ما فيها شيء تشمئز منه النفوس ولا تشمئز منه العيون، كل ما فيها يسر العيون. ونهر مضطرد، نهر بل وأنهار جارية على وجه أرض الجنة. وقصر مشيد مرتفع، وفاكهة نضيجة، كل ما أراد من الفاكهة يجد، وكل هذه الفواكه نضيجة. وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في بحبوحة عيش، ووجوه أهل الجنة ناضرة، ليس عليها كآبة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ربنا سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. اعلم أخي المسلم أنه لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. لذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. انظروا معشر المسلمين إلى هذه الفوائد العظيمة التي فيها حث على حفظ اللسان. ينبغي من كل واحد منا أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير. والعاقل إخوة الإيمان يفكر فيما يريد أن يقوله قبل أن يتكلم، فإن كان كلامه يوافق الشرع وفيه خير يبادر إليه، وإلا يلجم لسانه عن ذلك. وأنتم تعرفون أن أكثر المشاكل وأكثر المعاصي والآثام سببها عدم حفظ اللسان. واسمعوا معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما شاء الله. وفي حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد الطبراني في رواية مختصرة: ثم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إخوة الإيمان، كل هذه الأحاديث فيها من الفوائد، فعلينا جميعا أن نحفظ ألسنتنا، وأن لا نتكلم إلا بخير، وأن نفكر فيما نريد أن نقوله قبل أن نتكلم، نفكر بعاقبة هذا الكلام، إن كان فيه خير نبادر إليه، وإلا نلجم ألسنتنا عن هذا الكلام الذي لا خير فيه. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وفي الحديث الذي رواه الطبراني: واخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. من صمت إخوة الإيمان إلا من خير نجا من كثير من المهالك. فاحفظ أخي المسلم لسانك، وبادر إلى فعل الخيرات وإلى قول الخيرات. واسمع معي إلى هذه النصيحة، فقد روى الطبراني وغيره أن أبا ذر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كانت أمثالا كلها، على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، يدعو الله ويتضرع إليه ويسأله سبحانه وتعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه، يخلو بينه وبين نفسه ويحاسبها ماذا فعل ماذا قال، حتى إذا علم من نفسه تقصيرا يتراجع عن هذا التقصير ويبادر إلى فعل الخيرات، وإن كان قد عمل خيرا يزداد في الخيرات، وساعة يتفكر فيها فيما صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ما أحلى وما أجمل هذه الوصية، كانت في صحف إبراهيم عليه السلام، المحافظة على اللسان وأن لا نتكلم إلا بخير. ثم قال رسول الله لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله تعالى، فإنه رأس الأمر كله، وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض، عليك بطول الصمت إلا في خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك، إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه، أحب المساكين وجالسهم، وانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، أي في أمور الدنيا، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك، صل قرابتك وإن قطعوك، قل الحق وإن كان مرا، لا تخف في الله لومة لائم. ما أحلى هذه الوصايا، نسأل الله تعالى أن يمكننا وأن يسهل لنا أن نعمل بها. وروى البيهقي في الشعب موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال غيره: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك. وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. قال: سمعت أبا علي الدقاق رضي الله عنه يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. ومما أنشدوه في هذا الباب: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. إخوة الإيمان والإسلام، الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، فكان من تلك النعم اللسان، فإن الله جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصلوا به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم، يعني ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. أخي المسلم، فمن فكر في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. فليعتني بحفظ لسانه بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة، وليفكر العاقل فيما يريد قوله قبل أن يتكلم، فإن كان خيرا بادر إليه وإلا ألجم لسانه عنه، وليحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفتوى بغير علم واليمين الكاذبة وألفاظ القذف وشهادة الزور والشتم واللعن ومن كل معصية حرمها الله، ولا سيما من أكبر المحرمات وأخطرها وهو الكفر بأنواعه الثلاثة: القولي والاعتقادي والفعلي. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الترمذي: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التقليل من الكلام إلا من خير، وعلى ترك الغضب، وعلى التقليل من التنعم، والقناعة باليسير من الرزق. آمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى درس ديني ألقاه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً وهو جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أي دلني على ما ينفعني دينا ودنيا. وفي بعض الروايات: دلني على ما يبعدني من غضب الله. قال: لا تغضب. هذه كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية ابن قدامة عندما قال: أوصني. قال: لا تغضب،

معناه لا تغضب فيما يتعلق بحظوظ النفس والهوى، لا فيما يتعلق بحقوق المولى عز وجل، فإن الغضب عند ذلك محمود، يعني الغضب لله محمود، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. يا متى يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا انتهكت محارم الله. يغضب إذا رأى ما يخالف شرع الله عز وجل. وهذا الغضب فيما يتعلق بحقوق الله محمود، أما الغضب انتصاراً للنفس هذا مذموم، الغضب لأجل الهوى مذموم، الغضب لأجل الكبرياء الذي يكون عند الشخص يغضب لنفسه هذا مذموم، أما الغضب لله فهو محمود. فإذا قال لا تغضب فردد، يعني ردد النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تغضب 3 مرات، قال له أوصني، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لماذا أكد على عدم الغضب؟ لأنه كما قالوا أقرب ما يكون العبد من غضب الله وهو غضبان. كثيرا من الناس عند الغضب ينجرون إلى الكبائر، ومنهم من ينجر إلى الكفر والعياذ بالله عند الغضب. والغضب ليس عذرا، الإنسان إذا غضب ليس له أن يسب أمه ولو كان غضبان، إذا غضب ليس له أن يضرب أباه، فإذا ليس عذرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه أن لا يغضب، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال العلماء: من الجائز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف من هذا الرجل كثرة الغضب، لذلك أوصاه بأن يترك الغضب. هذا احتمال، واحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ترك الغضب لأن الغضب يجر إلى أضرار وأوزار، فلذلك إذا زال هذا السبب زال المسبب. إذا زال الغضب إن شاء الله هذا الرجل لا ينجر إلى ما لا تحمد عقباه. والغضب من العباد هو غليان الدم في القلب، عندما يغضب الإنسان يغلي الدم في عروقه، يغلي الدم في قلبه، هذه الحالة تصيب الإنسان، هذا هو الغضب من البشر. أما من الله عز وجل إذا سمعتم بآية غضب الله عليهم أو في الحديث، فالغضب من الله عز وجل معناه إرادة العقاب، إرادة العقاب، أي أن الله تعالى يعاقب هذا الإنسان. فالغضب من الله ليس انفعالا، ليس حالة تحدث كما يكون الأمر في البشر، إنما الغضب من الله معناه إرادة الانتقام، يعني إرادة العقاب.
وفي هذا يفسر الحديث الذي فيه أن الناس يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة عند الحشر فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، معناه إرادة العقوبة، يعني العقاب الذي سينزل في ذلك اليوم ما نزل مثله من قبل، يعني حتى العقاب الذي في الدنيا الذي عاقب الله تعالى به أقواما هذا لا شيء بالنسبة للعقاب الذي سيكون في الآخرة. العقاب في الآخرة أشد، العذاب في الآخرة أشد. فإذا ما معنى الغضب في حق الله عز وجل؟ إرادة الانتقام. ما معنى الغضب في حق الله؟ إرادة الانتقام. وما معنى الرضا في حق الله؟ إرادة الإنعام. إرادة الإنعام. فالرضا من الله عز وجل معناه إرادة الإنعام، أن الله ينعم على هذا العبد، إن كان من المرضيين ينال من النعيم الذي ينعم الله تعالى به عليه يوم القيامة. هذا معنى الرضا في حق الله، ليس كما يكون بيننا. الرضا هو طمأنينة النفس بالشيء، إن رضيت بالشيء تطمئن نفسك إليه. هذا في حق البشر، في حق الله إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. وعلاج الغضب أن يتمهل الإنسان فلا يعجل، لا يعجل في إنفاذ ما تميل إليه نفسه في حال الغضب، بل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة تذهب الغضب. من وجد في نفسه حالة الغضب ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ، لأن ماء الوضوء يطفئ الغضب كذلك. وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، كما ورد في روايات متعددة عند أحمد والترمذي وأبي داود، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما ترون إلى انتفاخ أوداجه؟ هذه الأوداج العروق عند العنق، الإنسان له ودجان، ماذا يحصل عند الغضب؟ تنتفخ هذه الأوداج عروق العنق. قال: أما ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه؟ فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. هذه طريقة للتخلص من الغضب. إياك أن تغضب، ترك الغضب، عود نفسك ألا تغضب. والقرار يكون أبعد ما يكون من الحكمة عندما يكون الإنسان في حال الغضب. إذا غضبت، إذا حصل بينك وبين امرأتك خلاف ورأيت في نفسك الغضب، اترك المنزل، اذهب إلى المسجد، توضأ وصلي. هكذا عود نفسك، وإلا إن اتبعت ما تميل نفسك إليه عند الغضب كما يقول بعض الناس ما يسمى فشد خلق، ولكن يعقبه ندم، يعقبه ندم. في أناس الذين ما عودوا أنفسهم أن يتمالكوا أنفسهم عند الغضب، منهم من يقتل أخاه عند الغضب،
منهم من قتل أمه عند الغضب، منهم من يقتل أباه عند الغضب. الغضب شيء مذموم، هذا لأجل الدنيا يعني يبتعد الإنسان عنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، يعني اللي بيصارع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا عند البخاري. وعند ابن حبان: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ليس الإنسان القوي إذا دخل إلى المنزل فوجد أن امرأته لم تحضر الطعام، بيصير بكسر الصحون والأواني، معناته هو قوي. لا، عليه أن يتمالك نفسه، عليه أن لا يغضب لأجل هذا. فالغضب أمره خطير، أمره خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف في الكتب السابقة بأنه حليم، يعمل ما هو حكمة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. مهما حاول أن يستفزه الإنسان لا يخرج عن مقتضى الحكمة، هكذا صفته في الكتب السابقة. وورد أن رجلاً يقال له زيد بن سعية كان من اليهود، وكان ممن قرأ في الكتب السابقة عن نبي آخر الزمان أنه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. كم وكم من الناس في هذا الزمن هم بعيدون عن هذا الأمر، يستفز لأتفه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يسبق حلمه جهله، معناه لا يتصرف بخلاف الحكمة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذا الرجل زيد بن سعية قرأ في الكتب السابقة أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليختبره، عامله بمعاملة دين إلى أجل، أقرضه إلى أجل، وقبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام جاء يطالب بالدين، وأمسك بمجامع ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وصار يهزه، ونال منه بكلمات تهتز منها المشاعر، قال: أنتم بني المطلب تمطلن الدين، مع أن الدين وقته لم يحن. النبي لم يستفز، قام عمر رضي الله عنه قال له: على رسلك يا عمر، اذهب معه أعطه حقه وزيادة. فأخذه عمر في الطريق، قال له: ويحك، كيف تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والله ما قلت له ذلك إلا لأختبره، فإني قرأت في الكتب السابقة أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام من الحلم، من العفو. فالغضب عليك أن تتركه، أما الغضب لله كما بينا فهذا أمر محمود. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
وخيره من الحور العين ما شاء من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره من الحور العين ما شاء. ويروى عن أحد الصالحين أنه طلب من جارية له أمة أن تحضر له الجمر فعندما جاءت تعثرت فأسقطت الجمر على ولده، خافت وارتعبت، هي أمة وهو سيدها، ولكن سيدها من الصالحين، كيف تهدئه؟ ذكرته بالآية، قالت له: يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. أكملت الآية: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. هكذا كظم الغيظ، هكذا يتعود الإنسان أن لا يغضب لنفسه، إنما يغضب لله عز وجل. وما أحسن ما قيل: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. يعني كيف يعرف الإنسان بأنه حليم؟ عند الغضب أم عند الرضا؟ عند الغضب، ترى فيه كيف يتمالك نفسه وكيف يضبط نفسه إذا ما غضب. هذا هو الحلم. الله تعالى يجعلنا من أولئك الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين. نسأل الله تعالى أن يحسن خلقنا وأن يهذب نفوسنا وأن ينقي سرائرنا وأن يطهر قلوبنا من العجب والكبر والرياء والحسد والضغينة، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. نهلل ثلاث مرات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحسن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا، نكمل معكم في قراءة هذا الكتيب الروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالكلام عن البدع المستحبة، ومنها نقط يحيى بن يعمر المصاحف، ومنها نقط المصاحف، وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط، وكذا عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كان غير منقوط. أول من جمع المصحف هو سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عثمان نسخ هذا المصحف ووزعه في الأمصار وأبقى عنده نسخة رضي الله عنه. هذا المصحف كان غير منقوط، الباء ما كان عليها نقطة من الأسفل، والنون ما كان عليها نقطة من الأعلى، والتاء ما كان عليها نقطتان من الأعلى، والياء ما كان عليها نقطتان من الأسفل. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى، لم يكن من الصحابة، لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة، يقال له يحيى بن يعمر. ويحيى بن يعمر يعني بفتح الميم وضمها. روى ابن أبي داود السجستاني من سجستان بكسر السين في كتابه المصاحف أنه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون

عثمان رضي الله عنه. المراد بعثمان عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه. وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ما نصه. قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفتين الخليفة الصديق والفاروق، كان الأذان الأول في يوم الجمعة عندما يصعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الأذان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يصعد الخطيب على المنبر، والثاني عند الإقامة. سيدنا عثمان زاد أذانا ثالثا. قال الحافظ في الفتح ما نصه، وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا، يعني تغليبا للأذان على الإقامة، كما يقال للظهر والعصر العصران، وللمغرب والعشاء العشاءان. قال يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان انتهى. ثم يقول قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة انتهى. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. قال ومن البدع المستحبة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وحدث هذا بعد سنة 700، وكانوا قبل ذلك لا يجهرون بها. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة

0: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي، عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين النبي لم يحدد فليجهر بالصلاة أو فليسر بالصلاة، إنما قال من ذكرني فليصلي علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام سرا أم جهرا، فجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع بعد 700 سنة، مش بعد سنة وسنتين، بعد 700 سنة صاروا يجهرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان على المنائر، لما يصعد المؤذن ليؤذن عند دخول الوقت، ففي نهاية الأذان كان يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لم يكتب النبي في رسالة من رسائله هذا اللفظ، إنما كان يكتب من محمد رسول الله. وكان من عادة ملوك العجم أنهم إن كتبوا رسالة يختمونها بخاتمهم، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مدموغة بخاتم، فلو نجعل لك خاتما يا رسول الله. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هو محمد رسول الله، لكن كيفية كتابة ذلك لم يرد في أي حديث صحيح في أي كتاب من كتب الحديث عن كيفية كتابة محمد رسول الله. وما نراه اليوم، هذا اللفظ الذي يرى اليوم في بعض الرايات، بكتبوا الله في السطر الأول ثم رسول في السطر الثاني ثم محمد في السطر الأخير، لا يوافق أصول الكتابة العربية، لأن الكتابة العربية تبدأ من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت. إن ثبت أن النبي كتب بهذه الطريقة، إن ثبت يكون شيئا خاصا به وليس لأحد غيره أن يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتب النبي ذلك في رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء، وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان. لما قلنا كان يكتب، أي كان يكتب أحد الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى الكتاب. أما سيدنا عيسى المسيح أرسلته والدته مريم إلى الكتاب فتعلم، دخل المدرسة وتعلم كيفية الكتابة والقراءة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وإن لم يذهب إلى الكتاب. الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، ومنها الطرق أي من البدع المستحبة، الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وغيرهما، وهي نحو 40 طريقة. فهذه الطرق أصلها بدع حسنة، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، وهذا لا يقدح في أصلها. الطريقة الرفاعية تعلمونها، وهي مجموعة أوراد: الاستغفار 100 مرة، والصلاة على النبي 100 مرة، والتهليل 100 مرة، والقادرية كذلك هي مجموعة أوراد، ولكن ليست واجبة هذه الطرق. أنهينا الكلام عن البدع المستحبة، ننتقل الآن للتكلم على البدعة التي هي غير مستحبة، وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة منها: بدعة إنكار القدر، هذه البدعة بدعة كفرية، وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة في العراق، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، ويسمى هؤلاء القدرية، فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون القدر. هؤلاء سماهم النبي مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. كل هذا وقعوا فيه هؤلاء القدرية، فهم ضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن جمهور هذه الأمة، وشذوا، ومن شذ شذ في النار. هذه بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر. بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية، أتباع جهم بن صفوان، يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء، يأخذها الهواء يمنة ويسرة. وهذا ضلال مبين، بدعتهم هذه كذلك أوصلتهم إلى الكفر. الملائكة لهم اختيار وهم مكلفون، أما الجبر فينافي التكليف. نحن مكلفون ولسنا مجبورين، إنما هؤلاء قالوا: الإنسان مجبور ليس له اختيار. الملائكة الكرام مكلفون لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، فيقال: الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، ولا يقال مجبورون بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله، لا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدعة الخوارج، الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويكفرون مرتكب الكبيرة. من ارتكب كبيرة في الشرع من غير استحلال حكمه بأنه مسلم لكنه فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب خال عن الكفر. فلو كان مرتكبا للمعاصي الكبيرة والصغيرة ومات على ذلك من غير توبة، مات على الإيمان لكنه مات عاصيا، فهذا الإنسان لا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. من شرب الخمر من غير استحلال هو فاسق، من زنى من غير استحلال فهو فاسق، لكنه لا يكفر. أما هؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، خرجوا عن جمهور الأمة، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل. يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعتقدون أن السماء ليس لها أول إلى ما لا نهاية، والأرض ليس لها بداية إلى ما لا نهاية. هؤلاء أشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم وسألوه عن أول مخلوقات الله، أنبئنا عن بدء الأمر ما كان، أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم على سؤالهم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أجابهم بما هو أهم: في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن سماء ولا هواء ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية أخرى. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود. أما البخاري فرواه في الصحيح، وأما البيهقي ففي الأسماء والصفات، وأما ابن الجارود ففي المنتقى. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. في الحديث كان الله، كان الأولى تفيد الأزلية، أي في الأزل لم يكن إلا الله، وكان عرشه تفيد الحدوث، كان الثانية تفيد الحدوث، كان الأولى تفيد الأزلية. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح صلعم. في بعض المؤلفات التي كتبت باللغة العربية إذا ذكروا اسم النبي يكتبون صاد بين قوسين أو صلعم. وكذا في هذه الأيام مؤلفات باللغة الإنجليزية صارت تحوي هذه الرموز، مثلا صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية peace be upon him، صار يحطوا peace أول حرف منه P نقطة، be upon him H. من كتب محمد بين قوسين صاد لم يرتكب معصية، إنما هذا دون ذلك، يعني ليس حراما. ما بنقول له أنت عصيت الله لأنك كتبت صاد أو لأنك كتبت صلعا، لكن هذه البدعة ماذا تسمى؟ بدعة قبيحة. ليست من البدع المستحبة، ليست من البدع الحسنة. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب. بماذا يصح التيمم في المذهب الشافعي؟ بالصعيد. ما هو الصعيد؟ التراب. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال سبحانه في قرآنه العزيز: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي: الصعيد التراب. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الصعيد ما كان من وجه الأرض، من وجه الأرض، من تراب ومن رمل ومن حجر وغير ذلك، ما كان من وجه الأرض. ما عم نتكلم عن الخشب ولا عم نتكلم عن الحديد، ما كان من وجه الأرض. يعني لو كان هناك حجر فمسحت عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في مذهبه. والتيمم يقال له طهارة ضعيفة، ليس كالوضوء، أحكامه تختلف عن الوضوء، ليس فيه مسح رجلين وليس فيه مسح الرأس، إنما التيمم سهل في الوجه واليدين من غير أن ندخل في كيفية التيمم. فإذا يصح التيمم بماذا؟ بالصعيد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يصح التيمم على الوسائد التي ليس عليها غبار، ما عليها تراب. لو كان في وسادة وعليها تراب وهو مسح على التراب الذي على الوسادة لصح منه، أما الوسادة التي ليس عليها تراب فلا يصح أن يمسح عليها لأجل التيمم، كما يفعل البعض عند السفر في الطائرة، بيمسح على كرسي الطائرة. ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، ما بس هن يعني كمان غيرهم، فإن بعضهم يبدأون بالله. بعض المتصوفة الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية، والصوفية منهم براء، يبدأون في حلقات الذكر التي يعملونها بذكر الله صحيحا: الله، ثم بعد قليل: إما أن يحذف الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، يصير بيقولوا الله الله، هي الله. هذه الألف تلفظ ولا تكتب. كيف بتكتب لفظ الجلالة؟ ألف لام لام هاء. تكتب شيء بين اللام واللام ألف؟ ما بتكتب، لكن بتلفظها، بتقول الله. فهؤلاء يبدأون بذكر الله تعالى صحيحا، بيقولوا الله الله، بعد قليل يقولون الله الله الله، حذفوا الألف. وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون الله. منهم من يقول كمان بعد الله بيصير يقول الله الله الله. ومنهم من يقول كمان وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر السابق رحمه الله بيقول عن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة: حرام حضور مجالسهم، حرام حضور مجالسهم، ليس لك أن تحضر مجالسهم، لأنهم يحرفون لفظ الجلالة. وهذا ليس فقط عند بعض هؤلاء المتصوفة، عند كثير من الناس اليوم يحرفون لفظ الجلالة، أو يحرفون اسما من أسماء الله تعالى. مثلا بدل أن يقول عبد القادر شو بيقول؟ عبد القادر، وهذا تحريف. عرفنا كيف؟ بتقول القادر، من أسماء الله القادر، من أسماء الله الرزاق، ولا يقال الله يرزقك بالهمز. الله يرزقك، الرزق باللغة العربية النقصان، بخلاف ما يريد هذا القائل. يعني بدل أن يدعو له عم يدعي إليه، بدل ما يقول الله يرزقك عم بيقول له الله يرزقك، عم يدعي عليه. فإذا أي اسم من أسماء الله لا يجوز تحريفه، الرزاق، القادر، المقتدر، لا يقال المؤتدر، لا يقال. كلمة آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع، من الذي يقول آه؟ المريض. هؤلاء يفترون ويقولون حديثا مكذوبا مفبرك، بيقولوا قال دخل رجل يئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إلى مجلسه وهو يتوجع ويئن، عم يقول آه آه. فقلنا له اسكت، كيف تتوجع وتتألم هكذا بهذا الصوت المرتفع أمام رسول الله؟ قال الرسول قال لهم دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مفترى مكذوب. فإذا آه ليست من أسماء الله بالإجماع، إنما لفظ موضوع للشكاية والتوجع، وهي عديدة، ليس فقط آه، إنما ألفاظ عديدة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص، بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، المحدثة التي هي تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف الإجماع، هذه اللي هي مذمومة. لكن هنا يحضرني أمر، وهو أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلها بلفظ صحيح، ما تقول اللهم سل على محمد، اللهم صل صاد ليست سين، لأن كلمة سل من التسلية، اللهم صل بتشديد اللام من غير ياء، لام مشددة وعليها كسرة، صلي. وإذا أردت أن تكتبها كيف بتكتبها؟ اللهم صلي صاد لام عليها كسرة مع الشدة، ما تكتب صلي بالياء، لأن هذا خطاب للأنثى. إذا أنت عم تقول لزوجتك أو لأمك أو لأختك أو لبنتك صلي، صلي يا أمي، صلي يا أختي، كيف بتكتبها؟ صاد لام ياء. أما إذا عم تخاطب أخوك شو بتقول له؟ صلي يا أخي، ما تقول له صلي يا أخي، صلي يا أخي. قال النووي في شرح صحيح مسلم، ما نصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، انتهى. يعني غالب البدع هي بدعة ضلالة. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله: كل بدعة، مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. هذه الريح التي سلطها الله على قوم نبي الله هود، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجنة؟ هل دمرت العرش؟ إذن كلمة كل تأتي بمعنى الأغلب. قال عليه الصلاة والسلام: وكل عين زانية. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعين الأنبياء تزني. وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلمه. فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه. من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالماً تقياً شجاعاً يقال له المظفر. جمع لهذا كثيراً من العلماء، فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال كلام مين؟ السيوطي. فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. إذن هذا كلام السيوطي الذي هو من فقهاء الشافعية وله مؤلفات عديدة. عرفتم كيف أحبابنا؟ إذن هذه المسألة ليس فيها شيء من الحرمة. الناس بيجتمعوا يقرأوا القرآن، تتلى السيرة النبوية الشريفة، كل هذا أصله حسن وهذا من الخير. الاجتماع على قراءة القرآن خير أم لا؟ خير. قراءة السيرة النبوية الشريفة خير أم لا؟ خير. إطعام الناس خير أم لا؟ خير. فإذا كل ذلك خير. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل، الملك المظفر. وين إربل هيدي؟ في العراق. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن مكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، كان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. انتهى كلام مين؟ السيوطي. بس تشوف ألف نقطة هاء نقطة، شو معناتها؟ انتهى. قال ابن كثير في تاريخه كان مين يعني؟ الملك حقي لكون يعمل المولد الشريفة يعني الملك المظفر في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. معروف ابن كثير بأنه مؤرخ، عنده كتاب اسمه البداية والنهاية من عدة مجلدات، وهو من أحد تلامذة ابن تيمية. عم يمدح للملك المظفر، بيقول قال وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية بكسر الدال ابن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك يعني الملك المظفر لابن دحية بألف دينار، دينار يعني ذهب. وقد طالت مدته في الملك للملك المظفر إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا وين؟ بفلسطين، سنة 360 محمود السيرة والسريرة. انتهى. ويذكر صبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده، عند مين يعني؟ ملك المظفر، في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان بكسر اللام في ترجمة الحافظ ابن دحية كان من أعيان العلماء لابن دحية يعني ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب، أصله من المغرب ابن دحية، فدخل الشام والعراق. الشام يعني البلدان الأربعة، بلاد الشام فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه بلاد الشام. ذهب إلى بلاد الشام والعراق واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احتفلوا بمولدي، إنما لما سئل عن صيام يوم الاثنين قبل أن يجيبهم قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مولده صلى الله عليه وسلم، وكم له من كرم وشرف وفضل عليه الصلاة والسلام. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان الحديث واردا في سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هو السبب خاص لكن اللفظ عام. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: حجية وينك؟ حجية
0: بالحديقة، بالحديقة بالحديقة. أنا بالحديقة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أوه راح طار.
1: شنو هو؟
0: جنت دا أسمع صوت صفير البلبل.
1: آها صوت صفير البلبل هيا جا قلبي التملي.
0: حسوي لي بيت شعر، راح البلبل وراح صوته.
1: لا عيني، بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي، ما سمعتها؟
0: لا ما سمعتها.
1: يابا هاي قصتها قصة، خل أحكي لك إياها لعد، بس أني القصيدة ما حافظها مزين. الآيباد وياي، خل أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
0: على صوت صفير البلبل؟
1: صوت صفير البلبل هيا جا قلبي التملي.
0: اها
1: يابا يقول لك هاي اصلا هي قصيده للاصمعي. الاصمعي كان بزمن الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور كان عنده قدره انه يحفظ القصيده من اول مره يسمعها،
0: ما شاء الله.
1: وكان عنده غلام يسمع القصيده مرتين يحفظها. وعنده جاريه تسمع القصيده ثلاث مرات تحفظها.
0: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
1: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله. يعني
0: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
1: واحد من ثالث مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين بعد خليفه يجوا الشعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. ابو جعفر المنصور يقال انه كان شوي بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس وهو يقدر يحفظ القصيده. فشان يسوي؟ قال لهم اللي يجيب لي قصيده اول مره اسمعها وما سامعها قبل انطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها انطيه وزنها ذهب. تعرفين قبل ما كان اكو ورق يعني يكتب على جلد او يكتب على القصب على فشي يعني. فقال يجيب لي انطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عاد يظل ينظم بهالقصيده ويروح قصيده توه هو حاكيها ما حد قايلها قبله. من يروح للخليفه يقول له القصيده، يقول له هو انا هاي سامعها. يقول له سي يا امير المؤمنين انا اول مره اقولها هاي، ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها، والدليل انا اقول لك اياها.
0: عيدها عليه يعني كل القصيده.
1: عيدها عليه، هو حافظها يحفظها من مره واحده.
0: ما شاء الله.
1: الشاعر راح يصير عنده احباط، يقول معقوله؟ يعني يعني مولاي انت سامعها؟ معقوله؟ قال له هسه ممكن لك اياها، مو بس انا عندي غلام هسه هم يعرفها. هسه صيحة للغلام، جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من ورا الستاره، ما يشوفوا الناس بالمجلس.
0: بس
1: هو اساسا هو جاء من غير مكان من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
0: يقول له انه سامعها قبل.
1: يقول له إيه؟ يقول له انت هاي القصيده تعرفها؟ يقول له إيه نعم مولاي. يقول له سمعني اياها؟ يقول له هي كامله. ويقول له مو بس هاي، الجاريه هم تعرفها. هسه ندز على الجاريه هماتين، هي تكون خلف الستاره ما يشوفوها الناس. صار الخليفه الشاعر قالها والخليفه قالها والغلام قالها، صارت ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له اي انا حتى غنيت لك اياها بالمجلس، تتذكر قبل فتره من غنيت لك اياها. فذانه
0: ما ياخذ شيء، ما ينطي بعد
1: شيء، ما يحصل لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها.
0: زين.
1: فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه حيله، يعني ليش ذولي كلهم دائما الشعراء ايش مدى يكتبون مدى يصير؟ فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه وغريبه المعاني.
0: زين.
1: ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه. وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع يعرفوه.
0: هذا الشاعر قبل.
1: فاتنكر ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين.
0: زين.
1: وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها.
0: زين.
1: فقال الأمير انطيني سمعني خلي اشوف. طبعا هو مسيطر
2: على انه حيحفظها
1: من مره واحده
2: من مره واحده.
1: فقال لها اقرا لي القصيده. طبعا راح اقراها من الايباد ما حافظها. وانت راح تعرفين ليش ما حافظها من تسمعيها. يقول: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني وزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال: لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت: لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقلي. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفية أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطب طبطب لي، طبط طبطب طبط طبطب طبط طبطب طبطب لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح مللي في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجري بها ماشيا مبغددا للديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.
2: يعني حد 10 مرات تقولها قدامي ما أحفظها.
1: وهي هم هيجي أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور ما حفظها.
2: أيه.
1: هو بالأول قاعد يعاد أدوية أسها، أول ما صوت صفير البلبل هاج قلبي الثملي سهلة، وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبة.
2: أيه.
1: قام دز على الغلام قال له: يا غلام احكي لي هاي القصيدة سامعها أنت؟
2: أيه.
1: الغلام هز بشتافه وهز براسه وقال له: ما سامعها، أول مرة أسمع هيك شيء، ماكو، انسى كل شيء ما حفظت. قام دزع الجارية قال: يا جارية حفظت شيء؟ تعرفين شيء هاي القصيدة سامعتها؟ قالت: لا سامعتها ولا أعرفها، أول مرة أسمع هيك شيء.
2: ما لحقت تحفظ.
1: فقام الخليفة قال: خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب، فأنت احكي لي وين كتبتها، اعطيني اللوح اللي كتبت عليها. فقال له: يا مولاي أني ما عندي شيء كنت أكتب عليه، بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله، فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام، والعمود حاطة على الجمل، والجمل واقف بالباب يراد 4 جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه.
2: يا الله،
1: يعني ذهب كله يروح عليه
2: كله. إيه
1: هناك كان الوزير فطن قال له: يا أمير المؤمنين من بدأ أشوف هذا الأصمعي؟ فقال له: افتح لثامك، شيل لثامك. طلع شال اللثام، طلع فعلا الأصمعي. فقال له: أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس، أنت ما انطيتهم شيء. فقال له: لعل شلون هسه أنت شو تريد؟ قال له: أنا ما راح أخذ منك المال بشرط، ما أريد وزن القصيدة ذهب، بشرط أنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم، يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شأن تعطيهم عليه. فقام الأمير قال له: لك ما تريد، لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للشعراء أحسن ما يضيع الملك كله عليه. وهاي شان السالفة صوت صفير البلبل. هسه وين البلبل مالش؟ راح طار،
2: طيرته من أول ما دخلت هو طار،
1: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع. الله كريم،
2: الله كريم.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: أنتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا، عالما عادلا، رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب
فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

0: سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد

والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى:

ألا إلا ابتغاء رضوان الله. هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله. أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة
بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. في كل مدينه في اماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. اماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي اسرار واثار وصوت من زمن بعيد. انا هاله، وده برنامج حكايه مكان، وكل حلقه بناخدكم في رحله جوه قلب مكان.

في القاهرة القديمة وسط مساجد ضخمة وأسماء شهيرة جدا، واقف مسجد هادي كأنه اختار يبقى بعيد عن الزحمة، لكن لما تقرب منه تحس إن المكان شايل حاجة تقيلة، تاريخ وطموح وصمت طويل. مسجد الأمير تنبك البجاسي.

الأمير تنبك البجاسي واحد من أمراء العصر المملوكي، وزي كتير من رجال هذا العصر بدأ حياته مملوك، ثم صعد داخل نظام معقد جداً، نظام كانت فيه القوة والولاءات والسياسة بتتغير بسرعة جداً. في الفترة اللي عاش فيها الأمير تنبك كانت من الفترات المليانة صراعات. الدولة المملوكية كانت قوية ظاهرياً، لكن من جوة كان فيها تنافس دائم. كل أمير كان بيحاول يثبت نفسه، مش بس بالسيف لكن كمان بالبناء.

0: في العصر المملوكي المسجد كان أكتر من إنه مكان صلاة، كان بمثابة إعلان، إعلان عن النفوذ وعن الذوق وعن المكانة، وإعلان عن الرغبة في البقاء. الأمير تنبك كان عايز يسيب أثر، فبنى مسجد يشيك اسمه، هادي من بره لكن مليان بالتفاصيل.
1: يا محبوب ويتهنى بالي وقلبي يلي من حبه بيدور.
0: اول ما تشوف المسجد تحس انه مختلف، مش ضخم بشكل مرعب ولا مزخرف بشكل مبالغ فيه، لكن فيه دقة وفي احساس ان كل شيء موضوع بحساب، وده من أجمل أسرار العمارة المملوكية المتأخرة. الحجر هنا له لون دافي، ومع ضوء الشمس تحس إن المسجد بيتغير خلال اليوم. الصبح بيبقى هادي، والعصر بيميل للذهبي، وقبل المغرب بيبقى أقرب للحنين. في مسجد الأمير تنبك تفهم إن بعض الأماكن مش بتلفت الانتباه بالصوت العالي لكن بالتفاصيل الصغيرة، وإن العمق أحياناً بيحب يستخبى. لكن إزاي تصمم المسجد؟ وإيه اللي بيميز عمارته؟ ومين كان الأمير تنبك؟ وهل البناء محاولة لإبقاء ذكراه في التاريخ؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني من الرحلة.

هنكمل رحلتنا داخل مسجد الأمير تامباك البجاسي، لكن المرة دي هنقرب أكتر من الحجر ومن الإنسان اللي واقف وراه. الأمير تامباك البجاسي كان واحد من رجال الدولة المملوكية في أواخر العصر المملوكي تقريباً، وكلمة البجاسي بترجع غالباً لاسم الفرقة أو النسبة اللي كان بينتمي ليها داخل النظام المملوكي. وزي معظم أمراء عصره بدأ حياته مملوك، يعني شاب صغير بيشترى وبيتدرب وبعدين بيدخل عالم قائم على السلطة والطاعة والقوة والفروسية والسياسة. لكن المماليك كانوا حالة فريدة جدا في التاريخ، لأن بعضهم بدأ من غير اسم وبعدين أصبح صاحب نفوذ وسلطة وثروة، والأمير تامباك كان واحد من المماليك دول وبدأ نفس البداية.

تعالوا نتخيل شكل الحياة في القاهرة المملوكية، مدينة مليانة حركة، قوافل وتجار وجنود وأمراء وعلماء وصراعات ما بتنتهيش. وفي قلب كل ده الأمير المملوكي ما كانش بيعيش في أمان كامل أبداً، كل يوم ممكن يغير مكانته لأن السلطة وقتها ما كانتش مستقرة، لكن كانت بتنتزع وبيفضل يدافع عنها باستمرار. وده يفسر ليه كتير من الأمراء اتجهوا للبناء، والمسجد كان وسيلة علشان يقول الإنسان أنا كنت هنا في يوم من الأيام.

ولما تقف قدام مسجد الأمير تنبك أول حاجة تلفت نظرك هي التوازن. الواجهة مش ضخمة جدا لكن فيها دقة عالية، والحجر المستخدم بيميل اللون الرملي الدافي، ومع مرور الزمن بقى شايل طبقة خفيفة من أثر العمر، وده بيدي إحساس إن المكان مش جديد على الدنيا لكنه عاش فترة طويلة جدا.

المدخل المملوكي هنا عالي نسبياً، وفيه الإحساس المعروف في عمارة المماليك، الهيبة لكن بدون صراخ. وتلاحظ تجويف المدخل العميق والزخارف الحجرية الدقيقة والكتابات المحفورة مع التناسق الهندسي الرائع، وكأن المعماري هنا كان عايزنا نبطأ قبل الدخول. ولو قربنا أكتر هنلاحظ إن الزخارف هنا مش كتيرة لكنها دقيقة للغاية، وفيها أشكال هندسية متداخلة مع خطوط عربية محفورة وانتقالات ناعمة جدا بين الكتل الحجرية. والجميل إن التفاصيل هنا مش هتشوفها من أول نظرة، لكن بتحتاج تأمل، وده بيشبه جدا شخصية المكان كله.

لما بيدخل الضوء من الشبابيك العالية مش بيملى المكان مرة واحدة، لكنه بينزل في خطوط هادية، فتحس إن الضوء نفسه بيتحرك ببطء، وده بيعمل إحساس بالسكينة وكمان بالعزلة الخفيفة. الصحن هنا مش واسع جدا، وده بيدي شعور مختلف، في قرب وتحس إنك داخل مساحة خاصة مش ساحة عامة ضخمة. والأرضيات الحجرية هنا شايلة أثر الزمن، والأصوات داخلة بتتحرك بهدوء، حتى الخطوات هنا ليها صدى خفيف. المحراب متصمم بذوق مملوكي واضح جدا، وفيه رخام لكن بشكل متزن، وفيه عمق بيجذب النظر بس بهدوء. أما المنبر فهو قطعة فنية حقيقية، وغالبا من الخشب المطعم بتفاصيل هندسية دقيقة جدا، وكل ضلع فيه بيشهد على صبر الحرفي. ولو حاولنا نفهم الأمير تامبك بعيد عن الألقاب، هنلاقيه راجل كان بيعيش في زمن قاسي جدا، وعارف إن النفوذ ممكن يختفي فجأة، إن الحاكم النهاردة ممكن ما يكونش موجود بكرة. علشان كده كان البناء نوع من المقاومة، مقاومة النسيان. وكأن الأمير تامبك كان عايز يقول إذا رحلت أنا فليبقى هذا المكان. في مسجد الأمير تامبك تفهم إن بعض الناس بيبنوا الحجر، لكنهم في الحقيقة كانوا بيبنوا ذكراهم، وإن الخوف من الزوال ممكن يكون جمال أحياناً، وإن الأماكن القديمة مش مجرد أثار لكن رسائل من بشر كان عايزين يبقوا حتى لو بالصمت.

لكن إزاي عاش المسجد كل القرون دي؟ وليه بيحس الزائر النهاردة إن المكان شايل حزن خفي؟ وهل العمارة المملوكية كانت بتخفي داخل جمالها قلق عميق؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الأخير من الرحلة. ونكمل رحلتنا في حكاية مكان في مسجد الأمير تنبك البجاسي، لكن دلوقتي مش هنبص للمسجد بس، هنبص للمدينة حواليه وللزمن اللي اتبنى فيه وللراجل اللي حاول يترك أثر في عالم كل شيء فيه قابل للزوال. علشان نفهم المسجد نتخيل القاهرة وقتها، القاهرة المملوكية ما كانتش مدينة هادية أبداً، كانت مدينة زحمة وغنية ومتوترة ومليانة حركة وصراعات في الشوارع، تجار من الشام وقوافل من الحجاز وحرفيين وجنود وفقهاء، وفي نفس الوقت كان في خوف دايم لأن السلطة في العصر المملوكي ما كانتش مستقرة. كل أمير بيحاول يحافظ على مكانته، وكل واحد يعرف إن الزمن ممكن يتقلب عليه فجأة. في العصر المملوكي العمارة ما كانتش رفاهية، لكن كانت لغة سلطة. السلطان بيبني والأمراء بيبنوا، لأن البناء كان إعلان، إعلان عن القوة وعن الثقافة والثراء وعن البقاء الرمزي. علشان كده كل مسجد مملوكي تقريبا كان شايل شخصية صاحبه، ومسجد الأمير تنبك واضح جدا فيه طابع صاحبه النفسي. المختار المصدوق أسهر وامدح بالساحة الأمير تنبك غالبا عاش حياته وهو عارف إن الأمان الكامل مش موجود، وده شيء مهم جدا. المملوك كان بيصعد بقوة لكن بيبقى بالخوف والحذر، وكان لازم يراقب ويتحالف ويتنافس ويثبت نفسه باستمرار، وده بيعمل شخصية معقدة جدا، شخصية قوية من الخارج لكن بداخلها قلق دايم. ولما تبص للمسجد تحس بده فعلا. المسجد هنا مش صاخب رغم انه مملوكي، وده ملفت جدا. في مساجد تانية بتحس ان العمارة بتصرخ من الفخامة، لكن هنا الفخامة هادية، حتى الزخارف كأنها مظبوطة بعناية، لا شيء زايد ولا شيء مستعرض. وده بيدي احساس ان الامير تنبك ما كانش عايز مجرد استعراض، لكن عايز احترام.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.

ربع الأول وتبشيره بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. مستمعين الكرام، تبع هو لقب لملوك اليمن أيام زمان، وكانوا عربا، وكان هناك العديد من التبابعة. وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا بين الأنبياء، وكتب ذلك في الكتب القديمة. وتبع الأول له قصة شيقة في تعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى أنه خرج تبع الأول بجيشه الكبير من اليمن صعودا نحو مكة المكرمة، وكان معه وزيره عماريشة، وفي الجيش مئات الألوف من الجنود والفرسان، ومئة ألف من العلماء والحكماء الذين اختارهم من البلدان. ولما وصل تبع هذا إلى مكة وسأل عن أهلها، قيل له: إنهم عباد أصنام، ولهم كعبة يحبونها. فعزم في قلبه على هدمها وقتل أهلها الذين لم يرحبوا بقدومه، ولم يخبر أحدا بذلك. وفجأة أصيب بصداع أليم، وتفجر من عينيه وأذنيه ومنخريه وفمه ماء منتن، فهرب الكل من حوله من شدة نتن رائحته. فجمع له الوزير الأطباء، فلم يستطيعوا الاقتراب منه ولا معالجته. فأتى في الليل أحد العلماء وأخبر الوزير أنه قد يعرف سبب علة تبع ويعرف علاجه، فسر الوزير وأخذه إلى الملك واختلى به. ثم قال العالم: أصدقني الكلام، هل نويت لهذا البيت سوءا؟ قال: نعم، إني نويت خرابه وقتل أهله. فقال العالم: إن وجعك وما بليت به من هذا. ثم قال له: اعلم أن صاحب هذا البيت قوي جبار، وهو عالم بالخفايا والأسرار. ثم علم هذا العالم الذي كان من أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام الملك دين الإسلام، فآمن الملك لساعته وشفي من علته وأكرم أهل مكة.

ثم لما قصد المدينة المنورة التي كان اسمها أول الأمر يثرب، نوى هناك 400 عالم كانوا معه أن يبقوا فيها ولا يغادروها. ولما سألهم الملك تبع عن السبب في بقائهم، أخبروه أنها مهاجر نبي آخر الزمان واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفوه له حسب ما ورد في الكتب القديمة. فبقي الملك معهم سنة لعله يدرك خروج هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبنى بالمدينة 400 دار لكل واحد من العلماء الذين أرادوا البقاء هناك وزوجهم. ولما مر العام ولم يظهر النبي، كتب كتابا وكتب فيه أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، وأنه على دينه، وأنه مؤمن بالله تعالى الذي لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له، وختم الكتاب بالذهب وأبقاه معهم. وسار تبع إلى الهند ومات هناك، وبقي الكتاب ينتقل من يد إلى يد حتى مرت 1000 سنة، فظهر النبي محمد عليه السلام. وقيل إن الكتاب وصل إليه وهو في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: الدويمة فيم سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: May Allah raise the rank of Prophet Muhammad.
6: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وبعد، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشرف البرية وخيرها، وكان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصفات الكريمة، فكان أحسن الخلق خلقا وخلقا. ومن خصاله صلى الله عليه وسلم البكاء من خشية الله. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم، فبكينا ببكائه. ومن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام الصمت وحفظ اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. أما صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً، وإذا أتى قوما يسلم عليهم سلم ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. أما ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. فما كان في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التبسم. فسئلت عائشة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا مع نسائه؟ قالت: كالرجل من رجالكم، إلا أنه كان أكرم الناس وألين الناس ضاحكا بساما. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأحسنهم بشرا. اللهم فقهنا في ديننا، وأجرنا من نار جهنم، والطف بنا في دنيانا وآخرتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: The Prophet صلى الله عليه وسلم, when asked by Angel Jibreel to inform him about the belief, said, "Al-Iman is أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره," which means to believe in Allah, His angels, His revealed books, His messengers, the Day of Judgment, and to believe in destiny, both good and evil.
2: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله

فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

هَذَا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

لنستخلفنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: التويم FM سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن بتمامهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أي بلا عذاب، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقاتها، وجعلها الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليست أمرا مخصوصا بهذه الأمة، كل أمة من أمم الأنبياء السابقين كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وسجود ومتوجهون إلى الكعبة المشرفة، لكن فرض الله تعالى على بعض الأمم صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفرض على بعضهم صلاتين في اليوم والليلة، وفرض على أمة نبينا محمد خمس صلوات في اليوم والليلة. فمن أدى هذه الصلاة على الوجه الذي يحبه الله، أداها كما أمر الله بأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أي بلا عذاب. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة بلا عذاب، فهو إذا مات على هذه الحال، أي وهو تارك للصلاة أو تارك لبعضها، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه ثم بعد أن يعذبه في النار يخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وسامحه وأدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه من غير عذاب. من هذا الحديث وأمثاله أخذ جمهور العلماء، يعني أكثر علماء المسلمين من السلف والخلف، على أن تارك الصلاة كسلا، يعني تركها وهو يعتقد أنها واجبة، تركها كسلا من غير استخفاف بها ومن غير جحود لفرضيتها، أكثر علماء المسلمين على أن هذا مسلم وليس بكافر، لكنه فاسق من أهل الكبائر يستحق العذاب الأليم في القبر وفي الآخرة. أكثر العلماء من السلف والخلف كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم قالوا تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، بل هو مسلم فاسق. وهذه كذلك إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وأما البعض الآخر القليل من أئمة أهل السنة والجماعة كإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبعض غير أحمد بن حنبل قالوا تارك الصلاة كسلا كافر ليس بمسلم. أما جماهير العلماء من السلف والخلف على القول الأول، وهو أن تارك الصلاة كسلا يعني يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنها مفروضة عليه، لكن كسلا من نفسه تركها من غير استخفاف بها، قالوا هذا مسلم ليس بكافر ولكن فاسق من أهل الكبائر عذابه أليم. لو يعلم هذا تارك الصلاة كم عليه من عذاب لما هان عليه أن يترك صلاة واحدة، ما بالك اللي ما بيصلي بالمرة 5 صلوات بالنهار باليوم والليلة لا يصليها، يرتكب 5 من الكبائر والعياذ بالله، معناه ذنبه شديد، ذنبه كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة لها شأن عند الله، لها حرمة عند الله، أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان الصلاة، لها شأن عند الله تعالى عظيم. جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وعد منها إقام الصلاة، معناه لها شأن كبير وهي أحد أهم أمور الإسلام 5. ولكن هذه الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد أن نؤدي أركانها وشروطها وأن نجتنب مبطلاتها، وإلا كما هو حاصل من كثير من الناس يؤدون صورة الصلاة، يعني في ظنهم فيما يذهبون إليه أنهم يصلون صلاة صحيحة، ولكنها في ميزان الشرع غير صحيحة. اسمع معي إلى هذا الحديث النبوي الشريف، حديث يعرف عند المحدثين بحديث المسيء في صلاته، وهو أن رجلا دخل المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، كبر، ركع وسجد، بعد أن أنهى تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي، فالرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي. عاد هذا الشخص، رجع كبر مستقبلا القبلة، أتم ما يعرف، ثم توجه نحو النبي فقال له النبي عد فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. ثم في الأخير قال هذا الرجل: يا رسول الله، لا أحسن إلا هذا، علمني. فالرسول علمه كيف يصلي. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نوى الصلاة، توضأ واستقبل القبلة وكبر وهو ناوي للصلاة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عد فإنك لم تصلي. لأنه أثناء الصلاة أتى بخلل، أتى بمبطل، ترك ركنا من أركان الصلاة، شعر هو أو لم يشعر. فالرسول لم يقل نيتك وحدها تكفيك، ما قال له هذا، ما قال هذه المرة لأنك ما كنت تعرف تصح منك، لكن مرة أخرى انتبه، كذلك ما قال له هذا، قال عد فإنك لم تصلي. معناه لابد من مراعاة أركان الصلاة، ولا بد من مراعاة شروط الصلاة. فإذا الصلاة لها شروط ولها أركان. شو الفرق في مصطلح الفقهاء الشافعيين بين لفظ شرط وبين لفظ ركن؟ الشرط هو ما كان لازما لصحة الشيء وليس جزءا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلا، فإنه ليس جزءا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه. فإذن الشرط، يعني هذه الكلمة في مصطلح الفقهاء الشافعية، إذا سمعت هذا شرط لصحة الصلاة، معناه هذا الأمر لا بد منه لصحة الصلاة لكن ليس جزءا من الصلاة. مثلا الوضوء لا بد منه لصحة الصلاة، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ الجواب لا تصح. فإذن لأن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، شو بسمي العلماء؟ الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. أما الركوع، السجود، كذلك أمر لا بد منه لصحة الصلاة ولكن هو جزء من الصلاة، فيقال له ركن. شو بنسميه؟ ركن. هذا الفرق بالمصطلح بين لفظ شرط وبين لفظ ركن. فإذا الشرط معناه لا بد منه لصحة العمل، لا بد منه لصحة العمل ولكن ليس جزءا من العمل. هذا أحد التعريف لكلمة شرط عند الفقهاء. فالصلاة لها شروط، لها شروط وجوب ولها شروط صحة. فلذلك ينبغي منا ننتبه ونفرق بين الأمرين حتى نكون على بينة في هذا الموضوع. هناك شروط يقال لها شروط وجوب، يعني على من تجب الصلاة؟ لو سألك سائل على من تجب؟ هل تجب على الصبي اللي عمره 7 سنين 8 سنين؟ شو الجواب؟ الصبي الذي هو دون البلوغ هو لا يجب عليه أن يصلي، ولكن وليه يجب عليه أن يأمره بالصلاة، مثل أبوه يأمره بالصلاة. لكن لو صلى ألا تصح منه الصلاة؟ شو الجواب؟ تصح منه الصلاة. فإذن البلوغ هو شرط للوجوب لا شرط للصحة.

خمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انتبه على هذه العبارات التي ذكرها أهل العلم. إذن الإسلام هو شرط لأمر وجوب الصلاة. غير المسلم مثل الكافر الأصلي، من نشأ من أبوين كفار يقال له كافر أصلي، لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام هو على الكفر لا يقال له صلي وأنت كافر، يقال له أسلم ثم صلي. فما دام هو على الكفر لا يقال له صلي، مع أننا لا نقول له صلي وأنت على الكفر، هذا لا يعفيه يوم القيامة من العقاب على ترك الصلاة. لأن الكافر كلما كفر كلما ازداد كفره وعذابه، وكلما عصى كلما ازداد عذابه في النار. يعني الكافر في الآخرة يعاقب على كفره، ويعاقب على تركه الصلاة، ويعاقب على تركه الصيام، ويعاقب على شربه الخمر، ويعاقب على ارتكابه الزنا، وهكذا. لا يقال هو بس كافر بيتعاقب بس على كفره وبعدين ما عليه شيء يعمل اللي بده إياه، لا، هذا خلاف الدين، هذا خلاف الشريعة. إنما يعاقب على ما ارتكبه من الكفر، ويعاقب على ما ارتكبه من المعاصي كذلك في الآخرة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الملائكة تسألهم يوم الدين للكفار ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ من جملة ما يجيبون لم نكن من المصلين. معناه قال العلماء الكافر يعاقب في الآخرة على تركه للصلاة، مع أننا في الدنيا لا نطالبه ولا نأمره بالصلاة وهو على الكفر، عشان ما بتصح منه، يقال له أسلم ثم صلي. ولكن هذا الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام، لو ابن 90 لا يؤمر بالقضاء، كافر أصلي هداه الله أسلم الحمد لله، لو ابن 90 لا يقال له أنت عليك فوائد من الصلوات بدك تقضيها صار لك زمان، لا، يقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. فأنت ما عليك قضاء، لكن بعد إسلامك تبدأ بالصلاة، تبدأ بالصلاة، وغفر الله لك كفرك وكل المعاصي بالإسلام، كل ذنوبك محيت بالإسلام، فما عليك قضاء، لا صلاة ولا عليك قضاء صيام، لكن تبدأ بالصلاة بعد الإسلام وتبدأ بالصيام بعد الإسلام. أما الذي كان على الإسلام، نشأ من أبوين مسلمين، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفر تلفظ به كمسبة الله أو مسبة النبيين أو مسبة الإسلام، لو في غضب أو في مزح، أو بسبب فعل كفري ارتكبه كأن سجد لصنم أو رمى المصحف في القاذورة، أو بسبب اعتقاد كفر طرأ على قلبه اعتقده كأن اعتقد في الله أنه جسم أو أنه نور يتلألأ أو له جهة أو مكان، هذا يقال فيه كافر مرتد. ما معنى كافر مرتد؟ يعني كان على الإسلام ثم كفر، كان على الإسلام ثم كفر، يقال له كافر مرتد. هذا الكافر المرتد لو بقي سنة والعياذ بالله أو أكثر على الكفر ثم أسلم،

0: دخل في الإسلام بالإسلام محيا كفره فقط. شو بتقول؟ محيا كفره فقط وتطالبه بقضاء الصلاة كذلك الصيام. انتبهنا؟ إذن اللي كان على الإسلام ثم كفر خسر كل حسناته، بقي يوم بقي يومين بقي سنة والعياذ بالله على الكفر، وتأخر بقي على الضلال والكفر، ثم أسلم يعني بحال لو أسلم فيما بعد ودخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن دخوله في الإسلام ليس بقول أستغفر الله أستغفر الله بابا عيدا، ولا بتوزيع الرز والقمع على الفقراء، دخوله في الإسلام كيف بيكون؟ بالنطق بالشهادتين. نطق بالشهادة بالشهادتين، شو صار حكمه؟ مسلم. بإسلامه غفر الله له كفره فقط، الكفر محا بالإسلام، قال الشهادة، والذنوب اللي كان عاملها تبقى فيحتاج إلى أن يتوب منها، والصلوات بدو يعيدهم، والصيام بدو يعيدهم. تبعنا كيف؟ فإذا هذه المسائل ذكرها الفقهاء الشافعية لأجل تبيان حقيقة الأمر. بقي مسألة تتعلق بقول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذا سمعتها من العلماء أو قرأتها في كتب العلماء، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما معنى هذه الجملة؟ معناه لو هذا كافر، لو كان نشأ من أبوين كفار وفعل وارتكب ما هو حرام يعاقب في الآخرة عليه، وترك ما هو واجب يعاقب في الآخرة عليه، وأنت لا يجوز لك أن تعينه على معصية الله تعالى. قال الله في القرآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا، لا تتعاون مع أحد، لا تعن أحدا على معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا مسلم أو كان غير مسلم، لا تعنه على معصية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لا تعن هذا الإنسان الكافر على شرب الخمر، ولو قال قائل هذا كافر وأنا ما عم أشرب شو بدي فيه، هو عم يعمل اللي عليه بيتعاقب على حاله بالآخرة، ولو كان أنت لا يجوز لك أن تعينه على شرب الخمر، لو مجانا تهدي الخمرة أو تساعده على شربه أو تبيعه إياها، كل هذا حرام لا يجوز، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا يجوز لك أن تعينه على الزنا، ما بتقول هو كافر شو بدي فيه، الإعانة على المعصية معصية، والإعانة على المكروه مكروه، قال العلماء والإعانة على الكفر كفر. كمان ليس لك أن تعينه على الكفر، ليس لك أن تقول أنا مسلم ما لي علاقة فيه، هو بده يكفر يكفر أنا بساعده وبعينه بس أنا ما عندي نية أكفر. الجواب الإعانة على الكفر كفر، يلي بيعين الإنسان على الكفر شو بكون حكمه؟ بكون رضي له بالكفر، والله يقول في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، فالذي يرضى بالكفر شو حكمه؟ حكمه في الدين أنه يقع في الكفر والعياذ بالله. مشان هيك الفقهاء من المذاهب الأربعة هذا الأمر المهم بينوه ما تركوه. مثلا الحافظ الفقيه النووي، سامعين في عنده كتاب رياض الصالحين وعنده كتاب الأذكار وكتاب كذا ومشهور، توفي سنة 676 للهجرة، عطى مثال بكتابه المسمى بروضة الطالبين بالجزء العاشر بباب الردة، عطى مثال عن هذا الموضوع، قال لو جاء شخص يريد أن يدخل في الإسلام فقال للخطيب اللي عم يخطب يوم الجمعة أو الواعظ، قال له أريد أن أدخل في الإسلام لقني يعني علمني شو بقول حتى أدخل في الإسلام، فقال الخطيب أو الواعظ قعد حتى أفرغ من خطبتي أو من درسي، قال النووي رحمه الله كفر الخطيب أو الواعظ. هذه مسألة جديدة شيء، هذا حكم شرعي معروف عند العلماء، لأن الإعانة على الكفر كفر والرضا بالكفر كفر. أخروا تركوا هذه اللحظات والدقائق على الكفر، ما أنقذه. هو جاي يريد أن يدخل في الإسلام، يعني هو مصدق بس بده يعرف شو بيقول حتى يدخل في الإسلام، ما جاي يعمل مناظرات، جاي حتى يقول أنا بدي أسلم، ماذا أقول، علموني كلمة أدخل فيها في الإسلام. فذلك الخطيب يقطع خطبته فورا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بيقول له هلا نحن مشغولين مش شايفنا عم نحكي، عود. التأخير هذا كفر، عم يأخره عن الإسلام، كما هو حال بعض الجهلة والعياذ بالله. إذا جاءهم من يريد الإسلام شو بيقولوا له من جهلهم؟ روح اغتسل بعدين ارجع. وبعض الجهلة شو بيقولوا له؟ أنت فكرت منيح؟ فكر منيح يا عم، شو عم تستعجل أنت، روح أو خذ هالكتاب اقراه بعدين رجع لعنا. هو جاء ليدخل في الإسلام، قال لك قل الكلمة شو بقوله. وكما هو حصل في هذا البلد، إجا من يريد أن يدخل في الإسلام فقالوا له بعض الجهال اللي هن عند بعض الناس مسؤولين وزعماء ومتصدرين بعض المحلات، شو قالوا له من شدة جهلهم؟ هلا ما تحكي شيء، ما تقوله، ما تقول الشهادتين، انطر ليوم الجمعة. يوم الجمعة بتقول أمام الناس كلها شو هالكفر والضلال هذا. وآخر قال نطول بالك انطر ليوم العيد، وهذاك قالوا طول بالك ليجي المفتي تحكي مع المفتي. عم يقول لك أنا بدي أدخل في الإسلام، شو بقول؟ إذا كنت مفتي أنت ولا ما إنك مفتي؟ قل، تقول له قل فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما سمعت بالحديث من أسلم على يديه رجل دخل الجنة؟ عشو عم يأخروه عن الإسلام، تركوه على الكفر، هذا هو كمان كفر والعياذ بالله. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز لك أن تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب، لو جاءك إنسان كافر في نهار رمضان صحيح الجسم يريد أن يأكل أو أن يشرب، قال الفقهاء لا يجوز لك أن تعينه على ذلك، لا بتشربه ولا بتطعميه. بده يأكل ويشرب بعد المغرب يأكل، وفيك تعينه بعد المغرب على الأكل والشرب والطعمي كمان إذا بدك. أما في نهار رمضان وهو صحيح الجسم، يعني بحال لو أسلم في صوم، ليس لك أن تعينه على معصية الله. ما تقول هذا جارنا، ما تقول أنا فاتح محل شو بدي أعمل، بسكر جاي يشرب قهوة الزلمة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طاعة الله أولى، طاعة الله أولى. فإذا ينبغي منا أن نعرف هذه الأحكام، هذا شيء ليس بجديد. أما اللي هو ما عنده علم بالدين قد يفتكر هذا الشيء جديد، اللي منه عارفين شو القديم بيعرف شو هو الجديد. هذا شيء مدون في كتب علماء الإسلام، ينبغي منا أن ننشر هذا العلم بين الناس. الفقهاء ما كتبوا هذه المعلومات لتدفن، كتبوها لتنشر بين الناس. فإذا شروط وجوب الصلاة أربعة، الأول وهو الإسلام، ثانيا البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ. إذا سمعت أو قرأت كلمة صبي أو كلمة صبية عند الفقهاء، عند أهل العلم، عند حملة الشريعة، المراد بذلك دون البلوغ. هلأ عند العوام بيشوفوا واحدة عمرها 20 سنة شو بقولوا عنها؟ صبية، ماشي؟ حتى بيشوفوا واحد عمره 50 سنة، عرفت كيف؟ بس هو صغير أبوه ميت كان، لك 50 سنة يتيم، 50 سنة يتيم، هو دون البلوغ اليتيم. إذا صار بالغا خرج عن اليتم، هذا حكم الدين، هذا حكم الشرع. فإذا ما عم نطلع نحن بكلمات العوام، عم نطلع نحن باصطلاحات الفقهاء، مشان هيك أنا عم بين ما معنى هذه العبارات عند الفقهاء حتى نفهم كلام العلماء على وجهه. فإذا من كان دون البلوغ هو لا يجب عليه، لكن يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا 7 سنين. إذا استكمل الولد الذكر أو الأنثى، إذا استكمل الولد 7 سنين قمرية يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، بعلم الوضوء ويأمره بأمر الصلاة من باب الوجوب على وليه. لا يقول الولي أنا شو دخلني، لا، واجب عليه أن يأمره بذلك، وإلا الولي يقع في معصية الله، ولي هذا الولد إذا تركه بلا أمر. وهذا الأمر قال العلماء لا يكون من باب كما نقول بالعامية رفع عتيبة، بده يشعر للولد بجدية الأمر، هذا أمر عظيم أنا أمرك به، قم صلي، بعلمه يتوضأ، بعلمه كيف يصلي، ويأخذه معه إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجمعة، هذا مما حث عليه الشرع الحنيف. فإذا المراد بالسنة السنة القمرية، ليس السنة اللي بسموها الشمسية أو الميلادية أو الرومية، إنما 7 سنين قمرية. ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا، لا يؤمر الولد بعد البلوغ بعد ما صار بالغ، لا يقال له أنت لما كان عمرك 7 سنين أو 8 سنين فوت عليك صلاة أو صلاتين، واجب عليك بعد البلوغ أن تقضيها، لا يقال له هذا، لا يقال له هذا. لكن وليه لهذا الصبي ما دام هو صبيا بعد دون البلوغ واستكمل 7 سنين قمرية، أبوه يأمره بشو؟ يأمره بالصلاة أداء وقضاء. طب بركي هالولد نام بعد العشاء، صلى ونام بعد طلوع الشمس، يعني فاتته الصبح، بقول له أبوه يلا بلا ما تصلي الصبح، بدي يقول له كمان صلي الصبح، يأمره بالصلاة أداء ويأمره بها قضاء. الشرط الثالث العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء. اللي هو مجنون من واجب عليه يصلي عشان يرفع عنه قلم التكليف، رفع عليه حد التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وعد منها عن المجنون حتى يفيق. فهذا ما دام مجنونا معناته رفع عنه التكليف، معناه لا يجب عليه. ولو أفاق بعد ذلك كان صار له 1-2 سنين أكثر أقل مجنون ثم أفاق، لا يقال له أنت بدك تقضي هال5 سنين اللي كان فيها مجنون، لا يجب عليه القضاء. الشرط الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء ولا يجب عليهما القضاء. إذن الشرط الرابع لأمر وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس، المرأة إن كانت في الحيض لا يجب عليها أن تصلي، وإن كانت في حالة النفاس لا يجب عليها أن تصلي. كذلك إن مر عليها الوقت وهي في الحيض أو في النفاس بعد أن تطهر لا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس. أما ما فاتها أثناء الحيض أو النفاس من الصيام تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذه الكلمات، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة ك كما أمرنا الله بها.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: كلامنا اليوم عن سيدنا أيوب عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو سيدنا أيوب بن موسى بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وحكي أن أمه بنت نبي الله لوط عليه السلام. كان سيدنا أيوب عليه السلام قبل أن ينزل عليه البلاء وبعد أن أزيل عنه من الأنبياء الأغنياء، يسكن في قرية له اسمها البثنية، وهي إحدى قرى حوران في أرض الشام بين مدينة دمشق وأذرعات في الأردن. وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد. وكان عليه السلام شاكراً لأنعم الله، مواسياً لعباد الله، براً رحيماً بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف ويصل المنقطع.

أحبابنا، ثم إنه أصابه بلاء شديد وعناء عظيم، ابتلاء من ربه له ليعظم ثوابه وأجره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا صار الناس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوب عليه السلام عودوا أنفسهم على الصبر على الشدائد كما فعل سيدنا أيوب عليه السلام، إذ إنه ابتلي كما قيل بأن جاءت الشياطين إلى أمواله فأحرقتها، وفتكت بأغنامه وإبله، وخربت أراضيه عليه السلام.

أحبابنا، فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به لم يعترض على الله تعالى، بل قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. وعادت الشياطين فسلطت على أولاده الذين كانوا في قصر أبيهم أيوب عليه السلام ينعمون برزق الله تعالى، فتزلزل القصر بهم حتى تصدعت جدرانه ووقعت حيطانه وقتلوا جميعا. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فبكى، لكنه لم يقابل المصيبة إلا بالصبر.

أحبابنا الكرام، امتلأ إبليس وأعوانه غيظة مما صدر من سيدنا أيوب عليه السلام من صبر وتسليم لقضاء الله وقدره، وأصيب سيدنا أيوب عليه السلام بأمراض شديدة عديدة، لكنه لم يخرج منه الدود كما يذكر بعض الناس الجهال، وإنما اشتد عليه المرض والبلاء حتى جفاه القريب والبعيد، ولم يبقى معه إلا القلة القليلة، ولكن زوجته بقيت تخدمه وتحسن إليه ذاكرة فضله وإحسانه لها أيام الرخاء.

مستمعينا، ثم طالت مدة هذه العلة ولم يبقى له شيء من الأموال البتة، ثم دعا الله أن يعافيه ويذهب عنه البلاء كي لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه، لأن أحد أتباعه ارتد بسبب ذلك واعتقد أنه ليس نبيا. رفع الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام البلاء بعد مرور 18 عاما. أوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجله، فضربها فنبعت عينان، شرب من واحدة فتعافى باطنه، واغتسل بالأخرى فتعافى ظاهره، وأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، وأبدله بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما، ثم أقبل يمشي إلى منزله. وأبطأ سيدنا أيوب عليه السلام على زوجته حتى لقيته من دون أن تعرفه، فسلمت عليه وقالت: يرحمك الله، هل رأيت ذاك الرجل المبتلى؟ قال: من هو؟ قالت: نبي الله أيوب. أما والله ما رأيت أحدا قط أشبه به منك عندما كان صحيحا. قال: فإني أيوب. ورد الله إلى زوجة سيدنا أيوب شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا عوضا عن الذين ماتوا سابقا. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا حتى امتلأ، ثم أقبلت سحابة أخرى إلى بيدر شعيره فسكبت عليه فضة حتى امتلأ.

أحبابنا الكرام، ثم حدثت له معجزة أخرى، إذ أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره، فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب. وقد رفع الله تعالى عن سيدنا أيوب الشدة، وكشف ما به من ضر رحمة منه ورأفة وإحسانا، وجعل قصته ذكرى للعابدين تصبر من ابتلي بما هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. وعاش سيدنا أيوب عليه السلام بعد ذلك 70 عاما يدعو إلى دين الإسلام. ولما مات سيدنا أيوب عليه السلام غير الكفار الدين وعبدوا الأصنام، والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهكذا أحبابنا الكرام، أنهينا لكم قصة سيدنا أيوب عليه السلام. كونوا معنا في حلقة أخرى لنكلمكم عن قصة سيدنا يونس عليه السلام إن شاء الله تعالى.

إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج. الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج.

المعترف بمنه وآلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه. أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين، في مكة المكرمة أم القرى، في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه، في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما، نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين، فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين. فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول، مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين، منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة. أجل، لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك، فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تتكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وينزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينزل أيضا قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف،
هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح، وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه. هذا الذي خرج من بيته ليلا فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان، فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء. وفي الحديث أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمتواضعون أنت قدوتهم،
وصاحب حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال فاغترفوا من معينك العذب واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر يا نبي الله لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا. فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك ثابتون على الحق ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام. فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا

هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر لابد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي صلاة المغرب، من شروط صحة صلاة المغرب أن تتيقن أن تتأكد أن وقت المغرب دخل. وكيف تعرف أن وقت الصبح دخل، وقت الظهر دخل، وقت العصر دخل، وقت المغرب دخل، وقت العشاء دخل؟ الجواب إما بالمعاينة، معناه أنت تعاين بنفسك دخول وقت الصلاة. الظهر مثلا، كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، الجواب إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل، ثم أخبرك، قال لك أنا عاينت وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة اعتمدت على كلامه وصليت، تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين، بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد، يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى، الجواب لا تصح صلاته.

ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه. الجواب: لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه ليس دليلا، هذا يقال له توهم. فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذا هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص الشمس كليا، نزل جبريل صلى بنبينا محمد المغرب إماما. وكذلك عند العشاء نزل لما غاب الشفق الأحمر، صلى بنبينا العشاء إماما، ثم صعد عند الفجر نزل صلى بنبينا الفجر إماما عندما ظهر بياض من جهة المشرق بشكل أفقي معترض بالأفق، فصلى بنبينا محمد الفجر إماما. ثم في اليوم التالي كذلك نزل فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم رسول الله بعد سلام جبريل كان العصر قد دخل، فأعلمه جبريل أن هذا وقت الظهر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة، مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب
إعلاما بأن وقت المغرب قصير، ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر. إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه، يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن، وفي فضائيات وتلفزيونات، وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب: لا يعتمد عليها إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن، مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل، كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر، ما في أعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته وحطيته برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا، بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منهم قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت، لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بخافوا الله دينون براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب هذه الرزنامات المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها تعتمد على الحساب. تعتمد على شو؟ على الحساب. وبينهم اختلافات بين هالرزنامات، في اختلافات كتيرة، مشان هيك منشوف بعض المؤذنين ولو كان يعني عند الناس يقال لهم يا حج فلان، بينقال عنه ما شاء الله عليه خمس صلوات بصليها بالجامع ومدري كم مرة على الحج، بعض هؤلاء بحط عنده حد الميكروفون أربع خمس رزنامات، بشوف أي رزنامة بتأذن قبل التاني ثم يعلن الأذان، ما بيخاف الله. أنا أعطيك مثال عن شخص في بيروت، المسجد هذا قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومنه صغير كبير بالسن صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعني عم يأذن أذان الفجر، هذا الشيء حصل معنا، سمعني عم يأذن أذان الفجر، رحنا لعنده بالليل إنه ما يكون هذا مغلبط وشان ننبه الناس.
قال لا انا بعرف بس انا كنت نعسان عصلي ونام. هذا شيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول اما في واحد شيخ هيك بلف وكبير بالسن يعني ايه هيك صاير، هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا انا مع اذن خلاص لو الشمس غابطه انا مع اذن صلي انت بعدين انا باذن، وكان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، اما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله وبراعي اوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي اجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث انه يكون في الاخره يوم القيامه من اطول الناس اعناقا، اطول الناس اعناقا المؤذنون. اطول الناس اعناقا ليس معناه على الحقيقه بصير عنقه طويل مثل العمود، انما معناه من شده الفرح الذي يصيبهم في الاخره لما يرون من نعيم الله الذي اعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الاحاديث الذي اذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي 7 سنوات الارض لا تاكل من جسده، الارض لا تاكل من جسده. شوف قديش مزيه المؤذن اذا كان يراعي ما امر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما امر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عده رزنامات، وهذه الرزنامات معتمده على الفلك والحساب ليس على امر شرعي. اما لو كانت هذه الرزنامه معموله من قبل اناس ثقات مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه. عند الفجر بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قديش الساعة وبيكتب قديش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات وهؤلاء عاينوا بأنفسهم يجوز لنا أن نعتمد عليها، لأنه معمولة من قبل مين؟ أناس ثقات. هني على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو راقب سنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا نحن في يوم كذا تاريخ كذا وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة ما من نبي إلا وحذر أمته منه، هذا الدجال. هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد. لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر، ثم دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟
فالرسول حدث أصحابه بهذا. فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما. يقال له المسيح الدجال من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال، ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف المدينة فيخرج إليه كل منافق فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي صلاة يوم واحد؟ ما قال يوم كسنة؟ أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت، يعني سنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله راقبوا كل السنة عاينوه كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا، إلا على من هو ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12:10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هي 12:15، هي 12:11 دقيقة، عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر، بيقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص، بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبيشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها، هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وإذا حصل قد ينقص دقيقة يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء، شو بتعمل إذا راحت الكهرباء؟ فلذلك الواحد منا بده ينتبه. هذه العادة والخصط اللي بقوله بعض الناس شلتها من دمتي وحطيتها بدمته وحطيتها برقبته، هذا شيء لا يقوله إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت مسؤول كذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما
اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في الحديث الصحيح، 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي 5، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات 5 كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى 4 ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه
إن كان كقريب عهد بإسلام مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة، ظنها من النوافل، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالردة، ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا، اعتقد أنها فرض وأعدها. تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات، ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة، شو بكون حكمه؟ بكون كذب الشرع، كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان، لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع، السجود، القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أن هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. في مذهب الشافعية هذا هو الحال، إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد أو وهو مأموم أو وهو إمام، في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لا بد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لا بد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا، الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض، ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخر قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذه رخصة، كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر، هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح خذ عن تلك المذاهب، حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط، عم تحاول ما عم تستطيع
بنقول لك بلى بتقدر بتستطيع. شو هذا؟ شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها، بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منهم، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، بتصح منه؟ لا تصح. لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه. الحمد لله رب العالمين، ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، هذا صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات، ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك. هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة. فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة وصلى، أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد إنما أطلق، قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للإمرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا، هذا الساتر هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله، هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل،
ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني منه شرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العباية الطويلة نحن نسميها جلابية. لو ما لبس تحت العباية بنطلون، لكن هو لابس العباية بتصح، العباية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة. لو ما كان لابس تحت العباية بنطلون مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة، شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفي اللي بحطه على خصره ويضع الرداء على كتفه، ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيحة، هذا يكون ساتر ما بين السرة والركبة، لو ما ستر من جهة أسفل، لكن ساتر من جهة أعلى لو نظر من فوق لا يظهر شيء مما بين سرته وركبته، لو نظر على جوانبه من قدامه من وراء على جنبه على يمينه على شماله لا يرى شيء مما بين السرة والركبة، معناه حصل المطلوب. كذلك بالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة كل البدن، يعني كل بدنها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، معناه الوجه والكفان ليس فرضا عليها أن تغطيهما، لكن ما سوى ذلك واجب أن تغطي المرأة بقية ذلك في صلاتها وأمام الرجال الأجانب. في صلاتها لو ما كان في رجال، لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا، كل البدن إلا الوجه والكفين. خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ جواب كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها لو كانت أمها لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك، قال بعض العلماء تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره مثل شعرة مثل عنقها مثل العضد مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين، فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال زيادة على الوجه والكفين، قال لو كشفت قدمها تصح صلاتها. أبو حنيفة إمام مجتهد قال لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لو صلت ومبين أصابع إجريها في مذهب الحنفي شو حكم صلاتها؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية. أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط، شو نعمل نحن؟ نحتاط، بنقول له غطي البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس. فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه، أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين،
فتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى من جهة فوق لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لبس القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لبس الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بغطي لتحت. هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون، مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا الفستان الطويل وفوقه هذا الجلباب إلى أسفل مغطاية، لو ما لبس بنطال سروال تصح الصلاة. ليس شرطا أن تكون السترة من لو نظر إليها شخص وهي كانت على مكان مرتفع فرأى شيئا من ساقها مثلا، صلاتها هي صحيحة. أما الذي نظر، شو حكم الذي نظر؟ إذا كان رجل أجنبي نظر إلى ساقها وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هو إذا نظر إلى شعره ما بيجوز لنظر إلى ساقه، لكن العلماء عم يقولوا لو أن إنسانا يصلي مثلا، رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة. لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته، شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيحصل بموسم الحج، بيلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذن ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن، إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسة هالفستان الطويل تحت، ففوقه هي لبست قطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، ومغطت على رأسها، لبست الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها. أو أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. وما معنى الخمار؟ الخمار
أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي فيه وجه شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفاها. وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات، لو كشفت وجهها لا تكون قد وقعت في معصية الله تعالى. ويقال عن المرأة التي تكشف عن وجهها سافرة الوجه، والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو بنسميها حاسرة؟ حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. أما سافرة الوجه لا تعصي، ولكن الأحسن أن تغطي، ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره، وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيه هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن، وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء هذا حرام، لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا، شو فائدة نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق قال لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين
أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فسحة لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس، لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فسحة للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم. الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا، من غير تعنيف. هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب أبي حنيفة، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان، صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب، طبعا مع شوي مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها ثلاث ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لقاه عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فسحة للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار. ما يروح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم، غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذن كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الفرق المبتدعة، أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن، لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط، بده يكون إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة،
بالإسناد المتصل وكان أمينا في النقل لا يفتي بلا علم. مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى

لما الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من آلاؤه نتغنم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بذكر اسمه نترنم، وعلى آله وصحبه ومن يخشون عذاب جهنم. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الأول. This is the 15th lesson of the series Marching for the Good titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell Part 1. كنا في الدرسين السابقين ذكرنا أن عباد الرحمن لهم أوصاف 11 مدحهم الله بها. أولها المشي بالسكينة والوقار، وثانيها الرد على الجاهلين بما يسلمهم من المعاصي، وثالثها قيامهم بالليل كما في الآيتين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. So in our two previous lessons we mentioned that the slaves of Ar-Rahman have 11 praiseworthy descriptions, the first of which is to walk on earth calmly and solemnly. The second is to respond to the ignorant people with words that are devoid clear of sin. And the third is their walking up at night, performing the nightly prayer, Quranic recitation, and dhikr. This is portrayed in the two verses 63 and 64 of Surah Al-Furqan that I just recited for you. ثم ذكر الله جل وعز رابع الأوصاف والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

Qama. Then Allah mentioned the fourth description in Al-Furqan 65-66. These two verses that mean, and those who say, O our Lord, avert from us the torture of hell. Indeed, its torture is ever adhering. Indeed, its evil as a settlement and resonance. وَأَمَّا جَهَنَّمْ فَهُوَ اسْمُ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مَرَّةٍ وَسُمِّيَتْ يعني هذه النار بذلك سميت جهنم لبعد قعرها في اللغة العربية يقال بئر جهنم وجهنام أي بعيدة القعر عميقة يعني ويقال سميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب الغلظ يعني الشدة الله قال ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أي عذاب شديد متواصل الآلام فهذا السبب في تسمية النار جهنم قولان بعد قعرها أو غلظ أمرها في العذاب As for جهنم hell It is the name of the fire of the hereafter. May God protect us from it and from all calamities. It was mentioned in the Quran more than 70 times. It was called so because of the remoteness of its bottom, so it's very deep. And it is said it was called hell because of the severity of its torture. So it has to do with the Arabic word Jahannam. فعباد الرحمن مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله يعني لما قالوا اصرف عنا عذاب جهنم يعني يا ربي نجنا بأن تيسر لنا العمل الصالح توفره لنا وأن نجتنب السيئات قال ابن عباس يقولون ذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقولون ذلك عن علم في سجودهم وقيامهم وعذابها هذه جهنم كان غراما ليس الحب هنا الغرام لا كان غراما أي لازما دائما غير مفارق وقال الزجاج أحد اللغويين الغرام أشد العذاب وهي بئس المستقر وبئس المقام ليس مكانا حسنا أن يستقر الشخص فيه وأن يقيم فيه فهي ساءت مستقرا ومقاما فإذا لذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما مدح هذه النار جهنم ليست معظمة في الشرع أمرها شديد فلو قال الشخص عن جهنم هي خبيثة لا يكون كاذبا يكون صحيح وقوله صحيح فليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم لأن جهنم ليست معظمة إنما هي شيء شديد لو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار فيجوز أن يقال إنها خبيثة أما أن يقال أن عذابها ليس بشيء هي شيء خفيف فهذا كفر والعياذ بالله So Despite their obedience, the slaves of Ar-Rahman are apprehensive, afraid, and scared of Allah's torture. Ibn Abbas said, they say that, means, O Allah, avert us from the torture of hell, they say that knowingly in their prostration and standing. And its torture was inseparable, meaning it was continuously adhering. One of the linguists, الزجاج said, it means this word غرامة, the most severe torture. It is the worst settlement and the worst residence. So, since this is the situation with hell, with Jahannam, it is not considered a matter of belittling God's threat to curse hell. If somebody cursed hell, he would not be belittling, mocking the threat of God subhanahu wa ta'ala. So, because hell is not Islamically, religiously, an exalted thing. Rather, it is a severe thing.
because had it been exalted in the religion, we would not just make dua, say, oh Allah, protect us from hellfire. It may be said that hell is malicious. We could say hell is wicked or malicious. This would not be belittling something religiously exalted. It is not. But to say that Jahannam or hell is nothing, or its torture is a light thing, is of course disbelief. It is blasphemy, wal-iyadu billah. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فإذا نحن في الجلوس الأخير التشهد الأخير انتهينا منه, فقبل السلام السنة أن يدعو الشخص دعاء ختم الصلاة, وهناك أدعية كثيرة وردت عن الرسول. فالرسول يقول فليتعوذ من أربع, من عذاب جهنم. فإذا إحدى الأمور اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. So at the in the last sitting of As-Salah, the Prophet ordered us, means it is recommended, after finishing At-Tashahud, to say dua. And there are different dua reported from the Prophet. One of them, the Prophet said, if one of you has completed the last tashahud, let him seek refuge in God from four matters. From four matters. And he said, from the torture of hell, from the torture of the grave, and from the trial life of death, from the trial of life and death, and from the evil of the imposter, al-Dajjal, that some people call Antichrist in English. Allah dhamma jahannama fil Qur'an. Jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Allah dispraised hell in the Qur'an. It was revealed Ibrahim 29. That means it is hell which they will enter to burn, and wretched is the settlement. And Allah said, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And this is An-Nisa 97. Allah revealed what means, for those, means those blasphemers, their refuge is hell, and evil it is as a destination. لذلك لا يقال وحق جهنم, لأنه إن قال الشخص وحق شيء فهذا الشيء يكون مشرفا. فلا وجهنم ليست مشرفة, فلا يجوز, يعني يحرم أن يقول الشخص وحق جهنم. So it's not permissible to say, for example, I swear with the right of hell, because hell has no honor. And saying I swear with something or by the name of something or makes that thing an honored thing. And Islamically, Jahannam is not an honored thing. So ودعاؤهم, يعني دعاء عباد الرحمن, بإبعاد جهنم, بعاد عذاب جهنم عنهم, هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, رواه مسلم. واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي قد عوفي منها وعصم, يعني الرسول لن يدخل جهنم, لما يقول يا رب احمني من عذاب جهنم, فهو عوفي منها هذه الأمور وعصم. إنما فعله, لما يقول ذلك, ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه, يعني يكون ملتزما أنه يخاف الله تعالى, أنه يعظم الله وأنه يبين أنه يحتاج إلى الله. ولتقتدي به أمته, فهو قدوتنا, فلما يقول ذلك نحن نقول مثله, فهذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, وما يقوله الرسول ويفعله هو خير لنا. وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه, كذلك الرسول يقول مثل هذا وهو ناج من جهنم, حتى يبين لأمته كيف يدعو, لأن الإنسان قد لا يجيد الدعاء. كثير من الناس لا يجيدون الدعاء, لا يعرفون كيف يقولون ربنا آتنا أو ربنا أنا نعوذ بك. فالرسول يعلم أمته
الدعاء الصحيح، الدعاء الكريم. وكذلك يبين لهم من الدعاء ما هو مهم، قد يدعو الشخص بشيء مهم وغير مهم، فالرسول يبين لنا بقوله هذا ما المهم من الدعاء، ماذا نريد أن نحصل وماذا نريد أن نكون محميين منه. And their supplication, عباد الرحمن, to keep the torture of hell away from them is following the example of the messenger. For he said, O Allah, I seek refuge in you from the torture of hell. And the Prophet seeking refuge in Allah from the matters from which he was exempted and protected was only in order to adhere to the fear, glorification, and the need of the Almighty Allah. Means the Prophet ﷺ will not enter hellfire. So why would he ask for protection, God's protection from it? He wants to adhere to saying, I fear Allah, I glorify Allah, I still need Allah. So to portray those things. And for his ummah to imitate him, he's our example. So whatever he says and does, we follow. So he wants us to follow in this good thing, to follow him in this good thing. And to show them the description of supplication and what's important of it. Means he wants to show us, his nation, his followers, to show us the type of supplication that we should make and the words that we should use. And also the way to make supplication and the important supplication. Because many people don't know what to say in asking Allah for things. They don't know how to phrase the words. They don't know what things they should ask Allah for to have or not have. So the Prophet ﷺ, by saying those dua that may not apply to him, is teaching us all of that. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ خَلْقَهَا حَصَلْ فَهِيَ الْآنَ مَخْلُوقَةٌ أي موجودة. أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن جهنم قد خلقت، فهي الآن موجودة، ليس أنها ستخلق. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين. So the doctrine means the belief of the Sunnis of Ahlus Sunnah wal Jama'ah is that hell has been created. Hence it is existent at the present time. The Almighty said in these verses in Al-Baqarah 24, that means, then fear the fire whose fuel is people and stones prepared, already created for the disbelievers. And in Al-Imran 131, it means, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. If it has been prepared, means it existed, so it has been created. قال أبو حنيفة في الوصية أحد كتبه والجنة والنار حق، يعني المسلمون يعتقدون بوجود الجنة ووجود النار، وهما مخلوقتان لأهلهما لكل منهما أهل، لقوله تعالى في حق المؤمنين يعني للجنة أعدت للمتقين، وفي حق الكفرة أعدت للكافرين. خَلَقَهُمَ اللَّهُ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. So Abu Hanifa in one of his books called Al-Wasiyya says paradise and hellfire are two true matters. They are created for their own occupants. Because Allah revealed about Al-Jannah that it has been prepared for the pious, and about An-Nar that it has been prepared for the disbelievers or the blasphemers. And then Abu Hanifa said Allah created them for reward, which is al-jannah, and for punishment, which is an-nar. هلا إن كان شخص دخل في الإسلام حديثا فأنكر وجود جهنم لأنه ما كان سمع أن المسلمين يعتقدون بوجودها، يعني جزءا من الدين، لا يكفر. لكن الذي يعلم أن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنكرها مع ذلك، فهذا يكفر والعياذ بالله. So if a person just recently embraced Islam, doesn't know that the Muslims believe in the existence of hell, and he denied it, he does not become a blasphemer. However, the one who knows of it is being part of the religious
beliefs and then still denies its existence, this is the person who blasphemes. May Allah protect us from it. وذكر الحاكم في المستدرك أحد علماء الحديث الكبار في كتابه المستدرك أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة وهي منفصلة عنها عن الأرض السابعة لها أرضها وسقفها المستقلان يعني ليست هي متصلة بالأرض السابعة بل هي لها أرضها الخاصة وسقفها الخاص المستقلان قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإذا الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين. The doctrine of the Sunnis is that its creation, the creation of Jahannam, took place. Al-Hakim mentioned in Al-Mustadrak that there were authentic accounts that hell is under the seventh earth. It is separated from the seventh earth and it has its own separate ground and ceiling. Allah revealed in Surah At-Talaq that He created seven heavens and He created the same number of earths. وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أن الفاجر روحه يصعد بها إلى السماء فالملائكة ترفض إدخالها تقول ما هذا الروح الخبيث فيذكرون هذا صاحب الروح هذه النفس بأسماء خبيثة ولا يفتح له الأبواب فلا يدخل فلا تدخل هذه الروح أو فلا يدخل هذا الروح إلى السماء الرسول لما قال ذلك قال فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله عليه السلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. So in the Surah Al-Mutaffifin verse 7, Allah revealed this ayah and in its explanation At-Tabari said that the soul of the blasphemer is taken up to the sky, but it would be the angels when it passes by them, they say, what is this wicked soul? They call it by bad names, and it would not be permissible for them to take this into the first sky. And the Prophet read, when he said this hadith, he read the verse 40 of Al-A'raf, that means the gates of heaven, means the sky, will not be opened for them, for the souls of the blasphemers, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle. طبعا السم الخياط يعني هذا الثقب الذي في الإبرة فالجمل لا يدخل داخل حجم الجمل أكبر من حجم الثقب معناه لن يدخل الجنة أبدا. So until a camel enters into the eye of a needle, the size of the camel is much larger than the eye of the needle, so the camel will not fit and go through this eye of the needle, indicating that they will never enter paradise. فيقول الله يعني في هذا الحديث اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى هناك مكان اسمه سجين في الأرض السابعة في الأرض السفلى ويكتب كتاب هذا الكافر في ذلك المكان فتكون الأرواح أرواح الكفار بعد أن تبلى أجسادهم في هذا المكان في الأرض السفلى فوق جهنم يسمى سجين كما في الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فقالوا سجين فيه كتاب الفجار وهناك أقوال أخرى. So Sijjin is a place where the records of the blasphemers, where their souls are taken, and it is in the last earth, the seventh earth, the bottommost, the lowest earth, and their records will be also there, and their souls will be there. And there are other sayings that, for example, Sijjin is a valley in hellfire. So it is a real place.
روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، مهما بلغت هذه النار التي نوقدها نحن في هذه الدنيا، نحن بنو آدم، فهي جزء من 70 جزءا من حر جهنم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, your fire, this one which the humans kindles, so the humans kindle or the human kindles, is only 1/70th part of the heat of hell. So it's very minute compared to the heat of hellfire. وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، أعاذنا الله منها. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, the fire was kindled, the fire means Jahannam. The fire was kindled for 1,000 years until it reddened, became red. Then it was kindled for 1,000 years until it whitened. So this is a higher temperature. Then it was kindled for 1,000 years until it blackened. Thus, it is pitch black, very dark. This is the highest temperature that it got to. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. العذاب المقيم للعذاب الدائم. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. هذا المكان الذي يتعذب فيه الكفار دائما على الدوام، لا يخرجون منها أبدا. الله قال في القرآن في سورة البقرة: وما هم بخارجين من النار. وفي المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هم يريدون أن يخرجوا ولكن لن يخرجوا. Hell is the abode of permanent torture for the blasphemers, for the unbelievers. They never leave it. In these two verses from Al-Baqarah and Al-Ma'idah that I just recited, Allah tells us that they are not going out of hellfire. They want to go out, but they will not go out. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أي هؤلاء الكفار ملعونون بعيدون عن رحمة الله، أعد الله لهم سعيرا، شيئا ملتهبا، خالدين فيها أبدا، أي لا يخرجون منها، لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس هناك من منجد لهم، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فيرتاحون من العذاب ولا يحيون حياة طيبة هنيئة، بل هم في نكد وعذاب، كما في الآية في سورة طه: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة، بل دائما هو في عذاب وفي نكد. الله revealed Al-Ahzab 64-65. Both ayahs mean, indeed Allah has cursed the disbelievers and prepared for them a blaze, abiding therein forever. They will not find a protector or a helper. That is, they do not leave it and do not die in it to rest from the torture, and they do not live a good and happy life in Jahannam, but rather they are in agony and torture, as in the verse revealed, Taha 74, that means, indeed, whoever comes to his Lord as a blasphemer, means whoever is resurrected in the state of blasphemy, indeed, for him is hell. He will neither die there in nor live. So he will not die to be relieved of the torture,
nor he does live in a nice way in Jahannam, always in agony and in pain. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها يعني ربها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير شدة البرد فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور يعني شدة الحر فمن نفس جهنم يعني هناك أيام في السنة تكون حارة جدا فقال الرسول إن وجدنا هذا فهذا من النفس الذي تأخذه جهنم في ذلك الوقت كذلك في أيام الشتاء يكون أيام باردة فقال فهذا من نفسها في الشتاء يعني نسأل الله أن يعيذنا من حر جهنم ويعيذنا من زمهرير جهنم من بردها. The messenger of Allah said, the fire said, O Lord, some parts of mine have consumed other parts of mine. It's just always burning. So allow me, Jahannam is asking Allah, so allow me to exhale, to vent. Allah granted it permission to take two exhalations. One exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. Thus, whatever you experience in the form of cold or intense cold is from the exhalation of hell. And whatever you experience in the form of heat or intense heat is from the exhalation of hell. So we meet sometimes encounter very hot days and very cold days. And the Prophet is telling us those are two exhalations of hell. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from hell, from the heat of hellfire and from its intense coldness. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ قَالَ النَّوَوِي. So Imam An-Nawawi now, he is explaining, commenting on the hadith. هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا فِي جَهَنَّمْ إِدْرَاكًا وَتَمِيزًا بحيث تكلمت بهذا واشتكت حقيقة. يعني كأنها مخلوق، كأنها مثلا إنسي تقول يا رب أنا بعضي يأكل بعضا فأريد بعض النفس. فالله خلق فيها إدراكا وتمييزا، تعرف ما يحصل لها وتعرف ماذا تقول تشتكي. الله خلق فينا الإدراك نحن البشر، وهو قادر سبحانه على أن يخلق هذا الإدراك في أي من مخلوقاته، في الحجر، في الشجر، في الملائكة، في الجن، في الإنس، فهذا الإدراك موجود، الله خلقه فينا وقادر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه في أي مخلوق. وقيل هذا النووي قال هذا على ظاهره، وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، يعني هذا الأمر ليس على حقيقة بل على وجه المجاز. وتقديره يعني المعنى الذي هو مقصود بأن جهنم تكلمت واشتكت، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره، فالنار فيها طبقة زمهريرية. يعني هناك طبقة في جهنم على هذا التفسير، هذه طبقة باردة زمهريرية، فإما نأخذه على حقيقته وإما نكون مجازا فعلى ما قال النووي رحمه الله. النووي said it is literal, meaning that the Almighty Allah created in it, in Jahannam, awareness and distinction. So that it spoke about this, about her situation, its situation, and really complained. So just as Allah created in us the ability to distinguish things, to realize things, Allah has the power to create this distinction and awareness in any creation He wills. Allah may create it in a stone, may create it in water, may create it in fire. So this is not beyond the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was said that it is not literal, that it is, you know, a figure of speech.
But it is in the way of simile, means it's something like something. Like when we say, she is like a rose. A woman is like a rose. It doesn't mean that really she's a rose, but she resembles the rose in certain ways. So that's called simile in the language. Tashbih. نقول هو كالأسد. يعني هو يشبه الأسد من وجوه. من وجه أو أكثر. فهذا يسمى تشبيها. So it is in the way of simile, metaphor, and approximation. So, for example, you could say he is a lion in the battle without saying like. So that's a metaphor. And approximation, the meaning of his words, the Prophet's words, is that the intensity of the heat is like the fire of hell. Hence, beware of this heat and avoid its heat. In hell, there is a layer, a level of extreme coldness called Zamharir. وفي الآيتين يعني اللتين ذكرناهما والحديث هذا الذي ذكرناه رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. بعض المعتزلة قالوا النار ليست مخلوقة الآن، يوم القيامة يخلقها الله. فهذا في الآيتين والحديث رد عليهم. In the two verses and the hadith that we just recited, there is a refutation to those Mu'tazila and others who claim that fire will not be created except on the day of resurrection. So that group of Mu'tazila and other people who agree with them, they say Jahannam is not created now, it will be created on the day of judgment, but the hadith and the two ayahs, refute them clearly. قال الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه من سورة الحجر. أبوابها السبعة، دركاتها، طبقاتها، بعضها فوق بعض. عندنا باب وتحته باب وتحته باب، سبعة. هذه دركات جهنم، طبقاتها. أعلاها، فلكل طبقة اسم قال العلماء، أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب قوم يتعذبون. لكل باب هناك فئة من الناس يتعذبون، عذابهم أقوى من عذاب الآخرين من الباب الذين فوقهم. وكل باب أشد حرا من الذين يليه 70 مرة. فإذا الذين هم في الباب الأول يتعذبون، الذين في الباب الذي تحته يتعذبون 70 مرة أقوى أشد من الذين فوقهم وهكذا. The Almighty Allah revealed in Al-Hijr 43-44 that mean and indeed hell is the promised place for them all, those kuffar. It has 7 gates, 7 layers, 7 levels. For each of those gates is a special class of sinners assigned. So it's 7 gates, it's layers, it's levels are above each other. Means one and then there are one under it and one under it. You have 7 of those. The highest of it is Jahannam. So each level, the scholars mentioned a name for it, all of which are mentioned in Al-Quran. The highest of it is Jahannam, then Lava, then Al-Hutamah, then Al-Sa'ir, then Saqar, then Al-Jahim, then Al-Hawiyah. Every grade has a group of, every gate level layer has a group of people who suffer. Each gate is 70 times hotter than the next. So some people are in level 1 or gate 1 are being tortured and they suffer. And then you have a layer under it that are people who are suffering 70 times the suffering of the people above them. May Allah protect us from all of that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه يعني سقط صوت قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ يعني أتدرون؟ هل تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. الصحابة
تعلموا أنهم لا يتكلمون بغير علم، فقالوا الله ورسوله أعلم، الله يعلم كل شيء ورسوله يعلم من طريق الوحي ما أخبره الله تعالى. قال الرسول عليه السلام: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، 70 سنة. فهو كان في طرف جهنم، أعلى جهنم، ووقع هذا الحجر، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فإذا منذ 70 سنة الحجر في سقوط، في هبوط في النار، والآن لما سمع الصوت لأن الحجر انتهى إلى قعر جهنم، فمعناه احتاج إلى 70 سنة ليصل إلى ذلك القاع. أبو هريرة رضي الله عنه said, we were in the company of Allah's messenger صلى الله عليه وسلم that we heard a loud sound, something that, you know, like impact. Thereupon the Prophet صلى الله عليه وسلم said, do you know what sound is this? And we said, Allah and his messenger know best. So you could see the companions, they do not pass judgment without knowledge. They know that Allah knows everything, and they know that his messenger would know what Allah revealed to him. So that's why they say Allah and his messenger know best. Thereupon he said, that is a stone which was thrown 70 years before in hell. And it has been constantly slipping down, falling down, and now it has reached its base, the bottom part of hellfire. So it took the stone 70 years to reach from the top of hell to its bottom. So this is a real place that has depth, and there are fire, and there is suffering, and so on. والمنافقون الكفار في الدرك الأسفل من النار كما في الآية 145 من سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا the blasphemous hypocrites are in the lowest level of hell as mentioned in verse 145 of سورة النساء. That means, this verse means, indeed, إن the blasphemous hypocrites will be in the lowest depths of the fire. لا بد أن نعرف فقط يعني نفرق بين نفاق العقيدة ونفاق العمل. هناك نوعان من النفاق، نفاق في الاعتقاد ونفاق في التطبيق في العمل. النفاق هو لغة مخالفة الباطن للظاهر، يظهر لك غير ما يبطن. فإن كان الداخل الذي في الباطن كفرا والظاهر إيمانا فهذا نفاق كفري. So we need to differentiate between two types of hypocrisy. There is blasphemous hypocrisy and there is a practical hypocrisy. There is hypocrisy that had to deal with the creed, and hypocrisy has to do with the practice, with the behavior. Hypocrisy is showing different from what is in. So the outward behavior is different, contradicts the inward behavior. So sometimes the hypocrisy is in the creed. Someone shows that he is a Muslim, but inwardly, so outwardly he shows he is a Muslim, but inwardly he hates Islam. So such hypocrisy is blasphemy. That's why we said the blasphemous hypocrites. المنافقون الكفار هم في الدرك الأسفل من النار. لكن هناك نفاق في العمل، فهذا نفاق العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن علامات المنافق، آية المنافق ثلاث، يعني من علامات المنافق ثلاثة أمور. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that there are signs that show us, tell us that a person is practically a hypocrite but not a kafir. And this has to do with إذا حدث كذب, when he talks he lies, وإذا وعد أخلف, and he promises, he breaks his promise, means he has the intention to break it on purpose, not that from the outset he wanted to fulfill it and then something happened, he could not fulfill the promise. From the beginning his intention is to break the promise. وإذا أتمن خان, and if he is entrusted with something he betrays. فهذا الذي يكثر من الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والخيانة في الائتمان هذا يكون
منافقا منافقا خالصا، يعني منافق في العمل. الرسول قال في حديث آخر: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، حتى لو كان يصوم ويصلي لكن يفعل هذه الأمور على الدوام، يعني يكثر منها، فهذا منافق ولو قال أنا مسلم، لكن لا يخرج عن الإسلام إلا أن يكون اعتقاده الداخلي الكفر ضد الإيمان. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that the signs, or you know, the signs of the hypocrite are three: if he speaks, he lies; if he promises, he breaks a promise; and if he is entrusted, he betrays. And we're talking about a person who does such things frequently, not just, you know, like once or twice he lies or breaks his promise or betrays. We're talking about a person who's like behavior, you know, like frequent behavior is those three things that the Prophet mentioned. And for example, if a person promised to do something but then later he could not do it, that's not hypocrisy. But if from the beginning his intention when he gave the promise to break it, then he has a sign among the signs of hypocrisy, wal'iyadu billah. So such people are not kuffar, but they are Muslims with those things, because of course the intention to break a promise is sinful, wal'iyadu billah. This is, you know, lying to a Muslim or to betray and so on. So that's why we said the blasphemous hypocrites are the ones who will be in the bottom of hellfire. So make sure this differentiation is noticed. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني حجمه بحجم جبل أحد العظيم، وفخذه مثل البيضاء، هذا جبل آخر عظيم في ناحية المدينة كذلك، ففخذه يكون كبيرا، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة، كذلك مكانه في النار هذا كبير، مساحته كبيرة، مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إلى الربذة. الربذة مدينة بعيدة عن يعني مكان بعيد عن مدينة المنورة نحو أكثر من 100 كيلومتر، فيأخذ ثلاثة أيام، فمقعده مثل هذه المسافة، يعني مكانه في النار والعياذ بالله كبير. وطبعا كلما زادت مساحة الجسم كان العذاب أكبر وأقوى والآم أكبر والعياذ بالله. Abu Huraira narrated that the Messenger of Allah said the molar tooth of the believer, of the disbeliever, the non-believer, on the Day of Judgment will be in size like Uhud, the great mountain of Uhud that we love. It is so large, so his molar tooth would be that much. His thigh will be like Al-Bayda mountain. It is a big mountain, the area of Al-Madina, and so his thigh will be that size. And his seat, his place in the fire, would be like the distance of three, the likes of Al-Rabadha to Al-Madinah. So that Al-Rabadha is a like small place away from Al-Madinah, more than 100 kilometers away from Al-Madinah. So the distance is about 3 days. So the Prophet is saying that place, the area that the kafir, the non-believer, will occupy in hellfire is that large, with, of course, his proportional dimensions of his body, his molar tooth. And Al-Rabadha is a place where Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, one of the early Muslims, had died. And the Prophet, alayhi salatu wassalam, said that he will live alone and he will die alone and he will be resurrected alone. And radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud and some other people prayed for him, prepared his funeral, and then Ibn Mas'ud died short time after he did this for Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Al-Rabadha makan tufiya fihi al-sahabi al-jalil, ahad arba'a wa khamsa dakhalu fi al-islam fi al-awwal, wa kana min al-sahaba al-ulama, wa kana min al-zuhad,
فهذا توفي فيه كان لم يكن حوله أحد إلا أهله. فسيدنا عبد الله مسعود جاء وحضر جنازته وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا قال الرسول قال عنه ذلك وحصل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سبحان الله بعد أن صلى على أبي ذر الغفاري ودفنه في الربذة ذهب إلى المدينة ومات بعد وقت قصير في نفس السنة في السنة 32 يعني سنة 32 هجري. He died in the year 32 هجري رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه يعني في وجعه. هذا ولو كانت خلقة الكفار تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة. وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق به صلى الله عليه وسلم. فإذا المسافة بين كتفيه منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وهذا كما قلنا قبل حتى يكون أبلغ في إيلام هذا الكافر حتى يتوجع أكثر لأن المساحة أكبر. ولو كانت خلقته خلقة الكافر في هذه الدنيا مثل في الآخرة مثل خلقته في الدنيا لذاب في لحظة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأجساد غير ذلك فتبقى فيتألم الكافر ثم يستبدل خلقة جسما أو جلدا آخر حتى يستمر العذاب والعياذ بالله. The Prophet عليه السلام said the width between the two shoulders of a disbeliever will be equal to the distance covered by a fast rider in 3 days. All of this is to make it more painful to the blasphemer. If the physical structure of the blasphemers were the same in this world, they would melt in a moment. And all of this is within the power of the mighty Allah, Almighty Allah. It must be believed in because due to the news told by the truthful and believed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So the Prophet told us that will happen, then we believe him and he is truthful. So the body of the kafir is large, so the pain will be large. Because more area subjected to fire, more pain for the person. وَطَعَامُهُمْ فِيهَا مِنْ ضَرِيعٍ وهو شجر كريه المنظر والطعم والرائحة يوجد في البلاد الحارة شبيهه. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن شدة اضطرارهم وجوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلون هذا الطعام وشجرة الزقوم. هذه الشجرة منظره قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، فكأنهم يأكلون هذا الطعام مع الشجرة بدون اختيار. الله قال عن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. So their food in it, in Jahannam, is made from a bitter thorny plant, which is a tree, the looking, taste, and odor of which are foul. There are similar to it in hot countries. Allah revealed in Al-Ghashiyah 6 and 7, that mean, for them there will be no food except from a bitter thorny plant, which neither nourishes nor avails against hunger. And from the severity of their need, hunger and deprivation, as if they were eating this food and the zaqqum tree without choosing. And this zaqqum tree, its appearance is very ugly and its smell is very unpleasant. Allah revealed in Ad-Dukhan 43 and 46, to up to 46, the verses that mean, indeed, the tree of zaqqum is food for the sinful, like murky oil, it boils within bellies, like the boiling of scalding water. وَشَرَابُهُمُ الْحَمِيمُ وَالْغَسَّاقُ.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فالحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، حرارته شديدة، والغساق أو الغساق هو ما يسيل من جلود أهل

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.

0: حميد.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبل

الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

سقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

مدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم، وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا، وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى، يا أرحم الراحمين.

وخادم جدهم هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وادي الروحاء، مكان كان ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واد كان عليه الصلاة والسلام يمر به إذا ذهب حاجاً أو معتمراً أو عاد من غزواته. وفي هذا الوادي حصلت أمور كثيرة أو ستحصل بعض الأمور المهمة. فما ذلك؟ هذا الوادي، وادي الروحاء، روي أنه مر به بعض الأنبياء أيضاً في ذهابهم للنسك أي للحج. وهذا الوادي ورد في فضله أن بركة بنت ثعلبة، وهي أم أيمن الحبشية، حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ربته واهتمت به واعتنت به وكان يحبها محبة عظيمة وكان يهتم لأمرها وكان يزورها، كانت ذاهبة للهجرة ومرت بوادي الروحاء. هاجرت أم أيمن الحبشية من غير زاد وتعبت في أثناء سفرها، فالمسافة بين مكة والمدينة مسافة بعيدة جداً، ومع ذلك خرجت هذه المرأة المباركة طاعة لله تعالى ولرسوله، خرجت مهاجرة وحدها. وفي الطريق عطشت عطشاً شديداً، وكانت رضي الله عنها صائمة في سفرها. وفي أثناء سفرها لما نزلت بالوادي، بوادي الروحاء، واشتد بها العطش، سمعت حفيفاً من فوق رأسها، وهو صوت خفيف، فرفعت رأسها فوجدت دلواً ينزل من السماء برشاء بحبل أبيض، فشربت منه أم أيمن. فكانت أم أيمن الحبشية بعد ذلك لا تعطش أبداً، حتى إنها كانت تصوم في الهاجرة وفي الأيام الشديدة الحر وكانت لا تعطش، وهذا من بركتها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على فضل ذلك المكان أيضاً، لأنه مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوادي مكان يقال له شرف الروحاء، وهو مكان بني فيه مسجد، صلى في ذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبعه بعض الصحابة، بل وكان يسأل عن البقعة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية ذلك المسجد. ومن لطيف ما يذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى بن مريم لابد وأنه نازل، فعيسى بن مريم هو النبي المبارك الذي يسكن السماء الثانية، لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم. فنبي الله عيسى عليه السلام رفع إلى السماء الثانية، ونزوله يكون من علامات الساعة الكبرى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة نبي الله عيسى وعن بعض الحوادث التي ستحدث معه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم سيأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يحج أو يعتمر، ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً، سيحكم بالعدل، وليأتين فجاً حاجاً أو معتمراً، وليأتين قبري وليسلمن علي ولأردن عليه. هذا يدل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستحبابها، فإن نبي الله عيسى نفسه سيزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيسلم على نبينا وسيرد عليه رسول الله السلام. فهذا يدل على أن زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة مباركة، فإن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ونبينا عليه الصلاة والسلام مبارك حي في قبره يسمع سلامنا ودعاءنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفع في حياته وبعد مماته. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم ليهلن بفج الروحاء، معناه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان يهل للحج أو للعمرة، والإهلال التلبية، رفع الصوت بالتلبية، يهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فج الروحاء من ذلك الوادي، وكذلك يفعل عيسى بن مريم عليه السلام عند نزوله
وذهابه للحج أو للعمرة. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن السفر إلا للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فلا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن السفر لزيارة قبره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن السفر مطلقاً إلا لزيارة هذه المساجد الثلاثة، وإلا لكان منهياً السفر لصلة الرحم وللتجارة وللتنزه، ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البتة، بل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن السفر للصلاة في مسجد إلا في هذه المساجد الثلاثة. وهذا أمر بيّنه عدد من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسافر عن السفر للصلاة في مسجد إلا للصلاة في مسجد من هذه المساجد الثلاثة، وذلك لأن الثواب في هذه المساجد يضاعف مضاعفة عظيمة، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يضاعف الثواب فيها كما يضاعف في هذه المساجد الثلاثة. وادي الروحاء واد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر فيه مرارا وصلى فيه، وصلى في المسجد الذي هناك بشرف الروحاء. وهذه المرأة أم أيمن الحبشية حث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على التزوج منها، فزوجها زيد بن حارثة، وولدت له أسامة بن زيد، وهو الذي كان يلقب بالحب بن الحب، فهو حب رسول الله وأبوه حب رسول الله، فلذلك لقب بالحب بن الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شرف زيارة هذه البقاع المباركة، وأن نتبرك بآثار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نتبرك بالمواضع التي حل فيها وحلت معه البركة، إنه على ما نسأله قدير. في وادي الروحاء حل رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.